0: FM。
1: أكشن. أنا برضو بحبك من زمان. أصل أنا بحبك.
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية. هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده. مش هينفع.
4: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس.

0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: بربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى تسمعكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه يا بلاتي، مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

أهلا بكم وحياكم الله في هذا اليوم الإذاعي المفتوح الذي ينظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءة الأمان، بالشراكة معنا هنا في استديوهات الرقيب، وأيضا بالشراكة مع مجموعة من الإذاعات الطيبة في الوطن: راديو موال على الموجة 101.7، راديو تلفزيون البلد على الموجة 95.6، إذاعة منبر الحرية على الموجة 92.7، راديو حياة أف أم على الموجة 100.8، وإذاعة ريحان على الموجة 95.6، ومعنا أيضا الإذاعات الشريكة في الوطن. ومعهم بكل تأكيد اليوم في لقاء حيوي وفي لقاء مباشر نحكي فيه عن جل القضايا اللي بتهم الوطن. معنا أيضا راديو ريحان 95.6، راديو زمن 90.6، راديو تلفزيون كل الناس 107.3، وراديو نساء أف أم على الموج 96 في الوسط، وأيضا في الشمال والجنوب 96.2 و92.2. أهلا وسهلا بكم.

حتى الساعة الثانية راح نناقش معكم مجموعة من المحاور طبعا تحت سقف وتحت مظلة الأموال المنهوبة في فلسطين. هذا التنظيم اليوم في إطار جهود ائتلاف أمان لتعزيز النقاش العام حول مكافحة الفساد اللي إن شاء الله بنشوفها تطبيق على الأرض وليس مجرد شعارات، بالإضافة لموضوع التدفقات المالية غير المشروعة. قد يبدو هذا المصطلح أجنبي على الجميع، وهذا جزء من دورنا اليوم تحقيق التوعية الكافي في كل الإطار العام الخاص في الشفافية، وفي كل الإطار العام أيضا الخاص بتقديمنا للأشياء كما هي، وجزء من هاي التوعية ما في شك دراية المواطن بتلك المصطلحات. الاستناد اليوم طبعا على نتائج التقارير الصادرة ضمن مشروع الشفافية الآن، والتقرير الملخص اللي أعده ائتلاف أمان حول الحالة الفلسطينية. إذن هذا اليوم بهدف لتقريب موضوعات تبدو فنية متخصصة مع الجمهور الفلسطيني، لكن دور الوعي والتثقيف اليوم ما في شك له وزنه أمام الجمهور، وله وزنه أمام جهات الاختصاص بالضغط من أجل تحصيل حقوقنا وأيضا خلق الحالة التوعوية والتثقيفية المطلوبة. تتبع أموال الفساد، استرداد الأصول، تنسيق المساعدات، ربطها بشكل مباشر بقضايا تهم المواطن، والأصل بأن كل هذه القضايا تهم المواطن لأنها مواردنا أولا ولأنها بلدنا ثانيا. طبعا في مقدمتها المال العام، تعزيز الثقة بالمؤسسات، وهذا أكيد يعني ما في عاقل ما بتمنى يكون عندنا ثقة بكل مؤسساتنا وإجراءاتها وكل هذه التفاصيل. منع تضارب المصالح، وهذا المصطلح اعتدنا على سماعه كثير مع كل أسف، ويبدو أنه لسه حاضر في بيئتنا وفي مجتمعنا. وتحسين فعالية منظومة المساءلة بما فيها طبعا مكافحة الفساد، التي لا تكتمل فقط بكشف الفعل أو مساءلة مرتكبي، بل تتطلب أيضا مسار المال الناتج عن الفساد، كيف يخفى، مين بيستفيد منه فعليا، شو الأدوات اللي يمكن تستخدم لتمريره أو تغطيته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكيف يمكن للمؤسسات المختصة ذات العلاقة تتبعه وتحجزه وتصادره وترجعه لأصحابه اللي هم أنا وياك اللي هم إحنا ما في شك.

0: إذا معكم مرة أخرى في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الأمان وبالشراكة مع 8 إذاعات 11 موجة في الوطن طبعا عبر صفحاتهم على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الموقع الإلكتروني وعبر كل الموجات والترددات اللي ذكرناها اليوم. إن شاء الله يكون يوم في قيمة مضافة لكل مواطن, في قيمة مضافة لبيئتنا, في قيمة مضافة لمجتمعنا. وأبدأ مباشرة معكم بالترحيب بضيفي بالاستديو الأستاذ بلال برغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان, حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. يعني ما في شك الهم كبير اليوم في جل القضايا وفي جل الأشياء, ما بين الفساد, من الفساد إلى المال المخفي, وكيف تتحول قضايا الفساد إلى أموال يصعب تتبعها. قضية يمكن الحديث عنها يتطلب مهارات استخباراتية, مهارات في التحقيق, مهارات في التتبع, في الملاحقة, في بيئة بالغة التعقيد فلسطينيا تحديدا, بيئة سياسية, بيئة اقتصادية, بيئة قانونية, تفاصيل عديدة أخرى, عدم السيطرة على كثير من المعلومات, وقدرة هذه الأموال أن تستوعب النظام وتتجاوز وتقفز عنه بصورة دائمة, وبالتالي عملية تتبعه قد لا تكون مهمة سهلة على الأطلاق. السؤال أمام هذا الأمر وفي الإطار العام, لو بدنا نبدأ بموضوع مثلا زي التدفقات المالية وعلاقة الناس فيها كمسألة غير مشروعة, كيف ممكن نبسطها اليوم للمواطن حتى يعرف أنه هذا المسار ليس بالغريب عنه بداية, إذا ممكن نبدأ بمصطلحات مساعدة ويعني مفاهيم معقولة وقريبة على نفس المواطن؟
1: نبسط للمواطن ما معنى أو ما هو مصطلح التدفقات المالية غير المشروعة.
0: نعم
1: أخي طلعت, بكل بساطة وبكل وضوح, عندما أتحدث عن تدفقات مالية غير مشروعة فأنا أتحدث عن أموال متحصلة من جرائم. طبعا في الحالة وما يعنينا في ائتلاف أمان, جرائم هي جرائم فساد, يعني إما جرائم رشوة أو اختلاس مال عام كما هو الحال العملية, يعني في عندنا كيسس أو قضايا متعددة في هذا الشأن, أو متاجرة بالنفوذ الوظيفي أو استثمار وظيفة عامة أو كسب غير مشروع. هذه الأموال حتى يفلت أو حتى يهرب الفاسد من الملاحقة الجزائية يقوم, حتى لا يسأل من أين لك هذا, يقوم بإخفاء أو محاولة إخفاء هذه الأموال من خلال مجموعة من الأشكال, إما من خلال ضخها في النظام المصرفي أو من خلال كما هو الحال في العالم العربي عموما تحويلات إلى الخارج, تحويلات مالية إلى الخارج, أو من خلال كما يوجد لدينا حالات عملية في فلسطين من خلال صفقات عقارية أو من خلال شركات وهمية. وأعتقد أنه سيتم الحديث اليوم عن هذا الموضوع في المحور الثالث عندما نتحدث عن المستفيد الحقيقي. باختصار نتحدث عن جريمة غسل الأموال التي تفسر بكل بساطة بأن إخفاء المصدر, مصدر الأموال المتحصلة من جرائم من خلال مجموعة من العمليات إما المصرفية أو المالية أو العمليات الوهمية. هذا باختصار.
0: هذا الأمر قديش تقديرك اليوم حالة وعي المواطن قديش مرتبطة اليوم بتدفق هذا الانتماء, قبل ما نحكي عن تدفق الأموال, تدفق هذا الانتماء باتجاه الضغط على جهات الاختصاص أنه هذه مسألة مال عام ولا بد من ملاحقتها دون هوادة وعدم ترك أي سبب أو أي عذر يحول دون ذلك, طبعا مع صعوبة الأمر وتعقيداته اللي الكل يعترف فيها بكل تأكيد لأسباب عديدة.
1: يعني حقيقة لا شك بأن المواطن الفلسطيني وللأسف الشديد مغيب, وأعتقد أنه في بعض الأحيان بقصد من صانع القرار, وأتحدث عن هذه الجزئية في ظل غياب قانون الحق في الحصول على المعلومات, في ظل ضعف البيئة الديمقراطية وضعف منظومة المساءلة والشفافية. لا أبرر المواطن الفلسطيني, ولكن المواطن الفلسطيني المغيب عن المعلومة العامة, المغيب على أن هنالك تدفقات مالية ضخمة تخرج, هناك حالات فساد. وأعتقد أخي طلعت متابع لي ما جرى مؤخرا القضية الأشهر يعني,
0: نعم.
1: والتدفقات المالية التي قد تكون ناجمة عنها بشكل كبير, وبالتالي عندما لا يكون هناك

0: لماذا؟ لأنه وللأسف الشديد على الرغم من أن نحن كنا ضد فكرة أن يربط قانون غسل الأموال بمكافحة الإرهاب لخصوصية الحالة الفلسطينية، هذا ما جعل المواطن في بعض الأحيان لا يتعاطى مع هذه القضية على أنها جريمة، لا يتعاطى مع موضوع غسل الأموال في بعض الأحيان على أنها جريمة والتدفقات المالية، ويعتقد أنه في بعض الأحيان أن هذه المسألة طالما ربطت في مسألة قد تتعارض مع المبادئ الوطنية من الممكن أن تكون مباحة والأصل أن لا يكون هنالك تشدد فيها. ومع ذلك نقول بأن أيضا دور الحكومة ودور صانع القرار الفلسطيني في عملية رفع التوعية لدى المواطن للأسف الشديد حتى يومنا هذا لا تزال غير مكتمل، ولا يزال المواطن مغيب، وخصوصا أنه حتى عندما تتم كشف هذه القضايا لا يكون هناك شفافية في نشر المعلومات عن حجم التدفقات المالية، أثر هذه الإشكالية على الاقتصاد كما تفضلت أخي طلعت، من يدفع ثمن هذه التدفقات غير المشروعة؟ أنا وأنت، ابني وابنك. هذه التدفقات لو تم السيطرة عليها وتم استرداد الأموال المنهوبة كان من الممكن أن تضخ على القطاع الصحي، على القطاع التعليمي، وبالتالي
1: يتخيل الفارق اللي
0: نعم الفارق كبير. نعم، وأحمل المسؤولية مرة أخرى هنا لصانع القرار الفلسطيني، خصوصا وأن هنالك جهات رسمية غيبت، المجلس التشريعي الفلسطيني، هذا أحد التحديات الذي له دور تغييبه في عملية حتى موضوع غسل الأموال، وإن كان قضية فنية، ولكن غياب مساءلة الجهة الممثلة للشعب بعمومه لصانع القرار عن إخفاقاته أو عن التحديات التي يواجهها والمعيقات التي يواجهها في ضبط التدفقات المالية غير المشروعة، لو كان هذا الجسم حاضرا لكان قادر على المساءلة، ولكن تصميم للأسف صانع القرار على تغييب هذا الجسم نتيجة عدم الدعوة، حتى وإن نأمل أن تتم الانتخابات كما يعني صدر المرسوم الرئاسي في شهر 11، ولكن يعني نأمل أن يتم فعلا وأن لا يعني يتم في اللحظات الأخيرة الانسحاب منه.
1: يعني على الأقل الجهات الدولية بتأكد أنه في انتهاء
0: إن شاء الله.
1: إحنا نأخذ مصدرنا من خارج الوطن. شو الفرق اليوم، وخاصة أنه بنحاول نكثف الدقائق الأولى قبل ما نتوجه لهيئة مكافحة الفساد بالاتصال هاتفي، شو الفرق اليوم بين وقوع فساد وبين إخفاء أموال ناتجة عن هذا الفساد؟
0: جميل، نتحدث
1: هل نحكي عن طرفين ولا عن طرف واحد؟
0: لا، نتحدث عن قضيتان منفصلتان قانونا. أتحدث عن قضية واقعة الفساد التي قد تمثل، طبعا هنا أتحدث غالبا عن الفساد المالي، جرائم الفساد المالي المتمثلة إما برشوة أو اختلاس كسب غير مشروع أو متاجرة بالنفوذ الوظيفي أو استثمار وظيفي، هذه واقعة لوحدها. وعندما أتحدث عن إخفاء الأموال الناجم عنها أتحدث عن جريمة مستقلة، حتى وإن كنا نصنفها نحن القانونية بأنها جريمة تابعة، ونقصد بذلك بأنها جريمة تتبع الجريمة الأصلية ثبوتا وحتى من حيث مقدار العقوبة، ولكن جريمة غسل الأموال لها أركانها المستقلة. والجيد أخي والمهم في هذه الجريمة أنها تمثل جانب وقائي، بحيث أنه إذا استطاع الفاسد أن يهرب بجريمة الفساد بواقعة الفساد، يعني أن لا يتم كشفه عند مثلا قيامه بالرشوة أو بالاختلاس، يمكن أن يتم كشفه عندما يحاول التصرف بهذه الأموال. كيف بنحكي في المثل العام، يعني ما كشفهم مش لما سرقوا، كشفهم بتقاسموا الأموال، وبالتالي من هنا تكمن أهمية جريمة غسل الأموال. ولذلك هذه الجريمة كانت محط اهتمام دولي، ولذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اعتبرت أن جريمة غسل الأموال جزء أساسي من جهود مكافحة الفساد، لأنها وجدت أن غالبا جرائم الفساد يستطيع المسؤول استغلال نفوذه لإخفائها. متى يتم كشف هذا المسؤول؟ غالبا من خلال الأموال الناجمة عنه، وبذلك تكمن أهمية جريمة غسل الأموال، ولذلك هي جريمة مستقلة كليا عن واقعة الفساد وتختلف عنها، حتى وإن كان مقترف كلا الجرمين واحد، يعني الفاعل غالبا بنحكي عن فاعل واحد، اللي اقترف جريمة الرشوة هو اللي بيكون اقترف جريمة غسل الأموال اللي حاول من خلالها يخفي هاي الأموال محل الرشوة أو الأموال المختلسة. ولكن هناك جريمتان مستقلتان، الجريمة الأولى هي جريمة رشوة، الجريمة الثانية مجرد أنه حاول مثلا يصدرها الى الخارج او وضع جريمه مستقله لها ركنها المادي ولها ركنها المعنوي ولها الاجراءات الملاحقه المستقله والمختلفه عن الجريمه الأولى.

0: وهيك عمليا اللي قام بهذه العملية ومرت بمراحل، يبدو كل مرحلة لها ترتيبها القانوني أو لها وجهتها القانونية.
1: نعم.
0: السؤال بالمجمل، إذا في كان هناك مثلا دراسة معينة أو بحث معين، عمليات الضبط أو عمليات مكافحة هذا الفعل تتم بالمرحلة الأولى، بالمرحلة الثانية، بالمرحلة الثالثة، وما الفرق قانونا بالمناسبة هل تمت هون أو هون؟
1: يعني حقيقة ما بعد ثبوت جريمة، الجريمة الأصلية، جريمة الفساد، إما الاختلاس أو الرشوة، يجري عملية التحقق من ماهية التصرف بأموال هذه الجريمة، وبالتالي المرحلة الثانية، وهذه المرحلة يعني تختلف وفقا لشكل جريمة غسل الأموال التي تمت بها. فإذا كانت جريمة غسل الأموال تمت من خلال الضخ في المعاملات المصرفية، لها إجراءات متابعة مختلفة عن الإجراءات إذا ما تمت مثلا من خلال صفقات عقارية أو من خلال شركات وهمية. كل مرحلة وكل شكل من أشكال هذه الجريمة يمكن أن يلاحق بإطار مختلف وبمنظومة تشريعية مختلفة. لذلك عندما نتحدث عن المنظومة التشريعية ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال، لا نتحدث فقط عن القرار بقانون غسل الأموال 2022، وإنما نتحدث عن قانون الشركات، نتحدث أيضا عن قانون مكافحة الفساد. وبالمناسبة أخي طلعت، يعني لابد من التنويه إلى أن جريمة غسل الأموال من الممكن أن تكون جريمة فساد إذا كانت الجريمة الأصلية أموال تحصلت من جريمة فساد، وممكن أن تكون جريمة عادية إذا كانت مثلا أموال متاجرة بالمخدرات، الأموال الناجمة عن السرقة العادية، الاتجار بالبشر، الاتجار بالأثار مثلا. هذه نتحدث هنا أيضا عن جهة ملاحقة مختلفة، هنا تصبح النيابة العامة العادية والمحاكم العادية هي المخولة بالملاحقة القضائي، ولكن عندما تكون جريمة فساد هنا يصبح لهيئة مكافحة الفساد، نيابة الفساد ومحكمة الفساد هما المتخصصات في هذا الموضوع. ولكن في الجانب الإجرائي التحقيقي الذي بدأت في الحديث عنه أخي طلعت، هنا لابد من الحديث عن المؤسسات ذات العلاقة، بدءا باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، الوحدة المتابعة المالية التي كنا نأمل أن كانت لو كانت معنا اليوم، ويعني تحت غطاء سلطة الناقد الفلسطينية، إضافة إلى دور النيابة العامة في هذا الموضوع.
0: يعني بدي أشير كمان أن نحن من باب الموضوعية ما في شك وجهنا دعوة لأكثر من جهة رسمية، اللي استجاب للدعوة هيئة مكافحة الفساد، ورح يكون معنا أيضا وزارة الخارجية. النيابة اعتذرت ووحدة المتابعة المالية اعتذرت بشدة على الرغم من محاولاتنا للحصول على مادة مسموعة أو أي مقابلة خارج إطار اللقاء ونضيفها للقاء، حاولنا بكل السبل حقيقة لكن دون أي جدوى مع كل أسف. ووزارة الاقتصاد تعتقد أنه قانونا ما عندها شيء تحكي فيه بهذه المرحلة بخصوص المحور اللي راح نتطرق له طبعا بوقته ما في شك. اليوم قبل ما نتوجه لضيفنا في هيئة مكافحة الفساد، تقديرك الثقافة العامة اليوم عم بتروح باتجاه مكافحة الفساد، وتعتقد انه في هناك قضايا يمكن تجاوزها، وكيف ممكن تتحول، او كيف ممكن فهم الوطن انه الرشوة ممكن تتحول لاختلاس وإساءة في استخدام المنصب، وبالمقابل في عنا معتقد أنه بعض حالات الاختلاس يصعب تتبعها.
1: نعم.
0: بمعنى هل هناك ملفات مدفونة بهذا السياق؟
1: لا شك، نعم، وهذا ما نتحدث عنه في أمان مؤخرا فيما يتعلق بالتسويات خارج إطار القانون. أخي طلعت، أحد التحديات التي نتحدث عنها في موضوع التدفقات المالية، خشيتنا واحد من التحديات هي استقلالية الجهات الرقابية، وهنا نتحدث عن بعض التدخلات التي تتم في تسوية ملفات تتم بإطار خارج القانون وخارج الإجراءات التي نص عليها القانون. قانون مكافحة الفساد واضح فيما يتعلق بإجراء التسويات، هذه التسويات وتحدثنا في ائتلاف أمان وضربنا أمثلة متعددة حولها، هي من يعني تشير إلى ضعف في استقلالية بعض الجهات ذات العلاقة، وهذا ما يضعف عموما ثقة المواطن. إذا ما رجعنا إلى موضوع الثقافة، أستطيع القول بأن اليوم المواطن الفلسطيني غالبا يعني يعلم هذه الإشكالية، حتى وإن كان بقصد أو بغير قصد مغيب، وبالذات في موضوع غسل الأموال. ولكن للأسف الشديد ضعف الشفافية يؤدي إلى أن هنالك العديد من هذه القضايا وهذه القضايا الخطيرة التي تتم تسويتها بعيدا عن الأضواء، وبالتالي المصطلح الذي استخدمته أخي طلعت القضايا المدفونة، حتى أحيانا بعض الجهات الرسمية لا تعلم بها، لا تعلم بها. وبالتالي نعم، يعني سؤالك في محله، وهذا ما قد ينعكس سلبا على أحيان ثقة المواطن وثقة الجمهور الفلسطيني بأن هنالك جهود رسمية حقيقية في مكافحة هذه الظاهرة. عندما تغيب الشفافية وعندما تكون هناك بعض الإجراءات التي تتم أو التسويات خارج الإطار القانوني، هذا ما يضعف وأحيانا يضعف ويحبط المواطن الفلسطيني ويجعله يعني مقتنع بأن لا دور له، وبالتالي يجعله يعني سلبي في التعاطي مع هذه القضايا.
0: ويمكن من الصعوبات خاصة أنه الموضوع ما في شك حقوقي مالي اقتصادي وطني الأخير، يبدو كمان من الصعب الحديث عن مبالغ.
1: صحيح.
0: وقد نعتقد أو ندعينها مبالغ ضخمة جدا.
1: صحيح صحيح، وخصوصا عندما أجي أتحدث عن ضعف البيانات، أتحدث عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على النظام المالي التحويلات، أتحدث عن سيطرة الاحتلال على المعابر، أتحدث عن ضعف التنسيق بين الجهات الرقابية. يعني إذا ما طلبت المعلومات هنا ستصطدم أن يعني الجهات المختصة، وهنا في تعدد في الجهات، لا يوجد تنسيق بينها، لا يوجد ربط محوسب بينها
0: حتى اليوم.
1: نعم حتى اليوم، وهذه أحد التحديات التي أشرنا لها بالتقرير الذي تحدثت عنه في البداية. الشفافية الآن، يعني حتى اليوم لا يوجد ربط محوسب كامل. لذلك مثلا الصفقات العقارية، لا يوجد ربط بين سلطة الأراضي بين
0: والجهات الرقابية
1: المتابعة المالية التي يمكن من خلالها يتم الدفع. أخي طلعت عندما تقوم بشراء أرض،
0: هو السؤال
1: اللي بيسألك المأمور التسجيل، بيقول لك أخذت قبضت الثمن، تحكي له قبضت. لا بيشوف إنك قبضت، وإذا شاف ممكن يشوف بالكاش، ما إله دور قانونا. فقط هو إنه علي أن يتحقق منك كبائع أنك هل استلمت الثمن، بيسألك إيش كيف. فواحد من الإشكاليات إنه هذا بتخلي أيضا، لو افترضنا طبعا، وهذا أحد الأشكال المتكررة يعني في هذه الدراسة أو في استبيان يعني شارك فيه ائتلاف أمان، وجدنا أن يعني عدد كبير من قضايا الفساد التي كان فيها تدفقات مالية وغسل أموال كانت من خلال الصفقات العقارية لاستغلال.
0: نقدر نعتبرها الأخطر.
1: نعم، يعني في الحالة الفلسطينية،
0: وخاصة أنه ممكن يختبئ خلفها مبالغ ضخمة جدا.
1: نعم، وخصوصا في ظل
0: أنه ويتم تمريرها بكل يسر.
1: وخصوصا بتعرف انه طبيعه وخصوصيه العقار في فلسطين، ارتفاع الاثمان من جانب، اضافه الى موضوع التقسيم السياسي للاراضي، وبالتالي صعوبه المتابعه في هذه الصفقات، كلها تؤدي، واحيانا ايضا تسريب الاراضي الى المحتل. هذه قضايا لعبت دور الى حد ما في ان احد الابرز اشكال غسل اموال لدينا في الحاله الفلسطينيه هي الصفقات العقاريه. نعم.
0: وهذا واضح يبدو انه
1: يعني هذا على الاقل في عدد من الحالات التي قام ائتلاف امان بدراستها، وجدنا ان الصفقات العقاريه هي حاله متكرره لاخفاء الاموال المتحصله.
0: اذا كتشخيص في معظم المفاصل التشخيص واضح
1: الى حد ما. خصوصا انه اذا ما عدت انه واحد من التحديات الاساسيه اخي طلعت، حتى وان كان لدينا قانون متقدم، قانون غسل الاموال مكافحه الارهاب الصادر في 2022، وهو قانون متقدم، وهنالك العديد من التعليمات التي اصدرتها سلطه النقد تتفق مع كافه التوصيات، ولكن مع ذلك لدينا نقص تشريع. تتفاجأ، قانون استرداد اموال المنهوبه لا يوجد قانون فلسطيني حتى اليوم، على الرغم من أهمية هذا القانون، لأنه هو الذي سيوضح الإجراءات التي يمكن من خلالها الاسترداد، سيوضح الإجراءات التي يمكن من خلالها المصادرة، إدارة هذه الأموال، آلية التنسيق بين الجهات المختلفة. وبالتالي هذا تحدي مهم. أيضا بالنقص التشريع، أتحدث أيضا عن غياب قانون فلسطيني للمساعد القانوني المتبادل، على الرغم من أنه استحقاق دولي، لأننا وقعنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هذه الاتفاقية في الفصل الخامس منها تتحدث عن وجوب أن يكون هنالك تشريعات متخصصة بالمساعد القانوني المتبادل، لا يوجد. والأهم من ذلك الذي تتحدث عنه أنا وأنت أخي طلعت دائما، غياب القانون في الحق في الحصول على المعلومات، الذي يساهم في أن يكون المواطن عندما يعلم ما يجري جزء من كشف هذه الجرائم. هنا أعود لسؤالك المهم الذي سألته سابقا، قديش المواطن واعي، قديش المواطن منخرط في هذه الإشكالية. مواطن لا يعلم، مواطن مغيب عن المعلومة، لا أستطيع أن ألومه،
0: بل يمكن يعتقد أنه هذا الملف مش من الفات.
1: ومثل ما قلت لك للأسف في ظل غياب المعلومة أنه أحيانا لأنه ربط القانون بين غسل أموال ومكافحة الإرهاب قد يرى في هذا في هذه الإجراءات أنها تشدد غير مبرر.
0: ولو كنا احنا عاملين اليوم مساءلة عن ارتفاع سعر لتر السولار كان الوطن كله بيسمع بصورة أكبر طبعا، أكيد في عندنا متابعين كثار اليوم إن شاء الله، لكن لا أدري له علاقة بتغييب المواطن عن المشهد الحقيقي، أو هي الثقافة المالية والاقتصادية والحقوقية والإعلامية ماشية عندنا في البلد بهذا الشكل. يمكن القضايا اللي بيشعر أنها بتمسه بصورة مباشرة
1: نعم
0: تختلف عن القضايا اللي بيعتقد انها موضوع قانوني او موضوع بعيد عنه او فيش في امل، لا ادري. على كل حال خلينا نتوجه للاخو في هيئه مكافحه الفساد، ومع عبر الهاتف الاستاذ اسامه السعدي رئيس وحده الشؤون القانونيه. استاذ اسامه حياكم الله واهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الاذاعي. أهلا وسهلا بكم، برحب فيك. أنا وضيفي طبعا في الاستديو الأستاذ بلال البرغوثي المستشار القانوني لائتلاف أمان. حياك الله، حياك الله يا سيدي. أستاذ أسامة معاي؟ أستاذ أسامة السعدي معاي؟ طيب نحاول نرجع له باتصال. أستاذ أسامة معنا؟ نحاول نرجع على الاتصال إن شاء الله تعالى. يمكن بس بالطريقة التقليدية بدون هاي. واضح كنا نتحدث عن قضية الثقافة العامة، وكيف اليوم ممكن نشاطات من هذا النوع اليوم قديش بتساهم بالفعل بتحقيق هذا الوعي لدى المواطن.
1: لا شك بأن نشاط مثل هذا اليوم الإعلام مشكورين عليه والائتلاف أمان وكل من يساهم في هذا الدور، ستوعي المواطن الفلسطيني بأن هذه التدفقات الغير مشروعة لها دور. يعني بدي أعطيك مثال، حتى المثال الذي ضربته أخي، يعني موضوع ارتفاع سعر المحروقة. اليوم يتم الحديث بأن أزمة المحروقات أحد أسبابها وجود جرائم تهريب محروقات، وقد تكون إلها تأثير، وهناك حديث. ودائما في ظل غياب المصدر الرسمي للمعلومة من حق المواطن أن يتقول وأن يشيع ما يشاء.
0: طبيعي.
1: نعم. عندما تغيب عن المنام تغيب عني أحد المعلومات المتداولة بأن إشكالية ملف المحروقات والإشكالية التي أثيرت مع رجل الأعمال مؤخرا بأن هنالك تهريب وبأن هنالك تهرب ضريبي، وأن وبالتالي نتحدث عن تدفقات غير مشروعة، وبالتالي من يدفع الثمن؟ المواطن. وعليه بالتالي توعية المواطن بأن هذه التدفقات غير المشروعة. عندما يعني نتحدث عن قضايا بقيم عالية يمكن أقلها أن تفتح لك مستشفى في الحي الذي تعيش فيه أو مدرسة لأبنائك، سيعلم أننا نتحدث عن ملفات تمس به مباشرة، ولا أتحدث عنها بشكل غير مباشر. لما عندما أتحدث عن أزمة الأزمة أو حتى يعني الوضع المالي المتهالك للسلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرتها على تسديد فاتورة الراتب للمواطن، الموظف يدرك تماما أنه ضحية أحيان لضعف متابعة هذه التدفقات المالية التي لو أعيدت قد تكون قادر على تسديد جزء من راتبه، وبالتالي المواطن يدفع ثمن مباشر. ومن هنا تكمن أهمية التوعية وأهمية دور الإعلام أخي طلعت، وأهميتكم في توجيه المواطن إلى أنك أنت ضحية مباشرة ولست غير مباشرة لهذه القضية.
0: عفوا. أعتقد أستاذ أسامة السعدي صار جاهز معنا. أستاذ أسامة صباح الخير. يعطيك العافية.
2: وعافيك يا رب الله يسعدك.
0: يعني إحنا لسه ما استغبناكم حقيقة. الهم كبير ما في شك، وأنا بشكرك لتلبية دعوتنا اليوم، لأنه إحنا كان بودنا حقيقة كل جهات الاختصاص والجهات الرسمية ذات العلاقة تكون معنا في هذا اللقاء اللي الغاية منه طبعا ما في شك مصلحة البلد بهذا الظرف الاستثنائي وغير العادي اللي بنمر فيه جميعا. حضرتك رئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، لو بدي أبدأ سؤالي طبعا مع إطلالتنا في هذا اليوم الإذاعي الممتد حتى الساعة الثانية إن شاء الله تعالى، لو بدي أبدأ بآليات اليوم ومضامين استقبال الشكاوى والبلاغات وآليات البحث والتحري عنها، كيف يتم اليوم ومدى رضانا على هذه الإجراءات أستاذ أسامة؟
2: بداية يسعد صباحك أخي طلعت وصباح جميع المستمعين وأيضا يسعد صباح ضيوفك الكرام في هذا البرنامج.
0: أهلا بكم.
2: يعني موضوع استقبال الشكاوى أو آلية تلقي الشكاوى والبلاغات هي واضحة بالنسبة للجميع. الكثير من اللقاءات التوعوية التي عقدتها الهيئة والتي قامت بها وأيضا ما يتم نشره أيضا على مواقع الهيئة وعلى مواقع التواصل المجتمعي من أجل التوعية في هذا المجال. موضوع الشكاوى والبلاغات بداية يتم استقبالها بأي طريقة ممكنة، سواء كان بالحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الإيميل الرسمي أو حتى على الواتس أب أو أي طريقة يعني متاحة، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها ظروف الطرق وأيضا الظروف صعوبة الوصول إلى مقر الهيئة. الهيئة حاولت وعملت على وجود مواقع إلكترونية من أجل تقديم الشكاوى والبلاغات، وأيضا عملت على إنشاء تطبيق إلكتروني على موقع على الهاتف الجوال، على أجهزة الهاتف الجوال، حيث يستطيع الشخص أن يقدم البلاغ والشكوى وأن يرفق كافة الملفات التي يريدها من خلال هذا التطبيق أو من خلال الإيميل الرسمي أو الموقع الإلكتروني. بمعنى آخر أن هذه الآلية هي أصبحت آليات بسيطة متاحة سهلة وسريعة في نفس أيضا الوقت، ومن مجرد وصول هذه الشكاوى والبلاغات إلى الهيئة تبدأ إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون مكافحة الفساد. بمعنى آخر أن الشكاوى تدرس والبلاغات أيضا تدرس، مع العلم أن هناك فرق ما بين الشكوى والبلاغ. الشكوى نعم هي التي تقدم من الشخص المتضرر من جريمة الفساد، أما البلاغ فهو قد يقدم من أي شخص سواء كان معلوما أو مجهولا غير متضرر من جريمة الفساد. فيتم متابعتها كالشكوى والبلاغ بنفس الطريقة. وأيضا ممكن أن الهيئة ومن خلال دائرة الرصد الموجودة لديها والتابعة للإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتي تقوم أيضا برصد التقارير ورصد المواقع الإلكترونية، أيضا أن تثير أو أن تقوم بمتابعة أي قضية فيها إشكاليات أو شبهات فساد من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى ورود شكوى أو بلاغ. يتم متابعة هذا الأمر ثم القيام بإجراءات البحث والتحري كالاستماع إلى إفادة الأشخاص المشتكين في حال ورود أسمائهم، بالإضافة أيضا إلى القيام بمراسلات ومخاطبات الجهات الرقابية والإشرافية، يعني دون الإجراءات المعتادة من أجل الوصول إلى صحة ودقة المعلومات الموجودة في تلك الشكاوى والبلاغات.
0: نعم، إجراءات المتابعة الأصول والحركات المالية أستاذ أسامة كيف يتم؟
2: يعني تتبع الأموال والأصول هي أحد إجراءات البحث والتحري، إلا أن نطاقه يختلف حسب طبيعة الوقائع والقرائن المتوفرة في كل ملف. وفي القضايا التي تتضمن مؤشرات على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال مرتبطة بجريمة فساد يشكل تتبع الأموال جزء أساسي من التحقيق. يبدأ تقييم الحاجة إلى تتبع الأموال منذ مرحلة التحليل الأولي للبلاغ، فإذا ظهرت مؤشرات على وجود منافع مالية غير مشروعة أو تحويلات مالية مشبوهة يتم إدراج مسار تتبع الأموال بالتوازي مع إجراءات البحث والتحري. ويشمل ذلك استصدار قرار قضائي لرفع السرية المصرفية على حسابات المشتبه بهم وتحليل حركاتهم المالية وفحص إقرارات الذمة المالية وتحليلها، بالإضافة أيضا إلى إمكانية استصدار قرارات قضائية عن طريق نيابة جرائم الفساد بالحجز التحفظ على الأموال والأصول عندما تتوفر المبررات القانونية بذلك. بمعنى آخر أنه يتوسع نطاق التتبع تدريجيا كلما ظهرت أدلة أو معلومات جديدة أثناء سير التحقيق وإجراءات البحث والتحري.
0: متى تقديرك تصبح قضية الفساد مش كواقع كقضية مرتبطة بشبهة غسل أموال أو إخفاء عائدات فساد؟ شو المؤشرات، شو اللي بنعتمد عليه من المعايير اليوم لنحكي هذه القضية مرتبطة بشبهة على الأقل عن غسل الأموال أو إخفاء عائدات فساد؟
2: يعني معظم جرائم الفساد هي لها آثار مالية أو ينتج عنها خلينا نقول متحصلات جرمية كجريمة الرشوة أو جريمة الاختلاس. إحنا عندما نقوم بدراسة هذه وقائع أي شكوى أو أي ملف وبعد تبدأ إجراءات البحث والتحري يبدأ الأمر بالظهور أو تبدأ الأمور بالإيضاح أكثر، فيتبين لدينا مثلا أن هناك أشخاص قاموا بعمليات اختلاس، وهناك أيضا عمليات تحويلات مالية وحركات مالية غير واضحة وغير مفهومة. فيتم كما تحدث عن موضوع رفع السرية المصرفية ومتابعة الحركات المالية على حساباتهم من خلال أيضا الخبراء الماليين الموجودين لدى الهيئة، الذين أصبح لديهم الخبرة الواسعة في هذا المجال والقدرة على تحديد كل حركة وأين مآلها الأخير من خلال الوقائع. يعني إحنا لما ندرس أي ملف أو أي شكوى تتحول لدينا من نهاية إلى وقائع ملموسة وواضحة. هذه الوقائع تتمثل بأن هناك أموال وشبهات، لوجود أموال غير واضحة المآل، شركات، أسماء الشركاء المسجلين في الشركات، يوجد ممكن الشخص أن لديه أكثر من شركة، يوجد شركات غير مصرح عنها أو أن هذه أيضا الشركات صغيرة. يعني تعدد الشركات، تعدد الحسابات البنكية، تعدد الأمور المالية، هذه شبهات تؤدي إلى وجود إمكانية وجود جريمة غسل الأموال، وهي الجريمة التبعية لجريمة الجرائم الأصلية المتمثلة بجرائم الفساد.
0: نعم، كنت بناقش الأستاذ بلال، واللي بحب إذا عنده أي تعقيب عن قضية الإجراءات الحالية أستاذ بلال.
1: نعم.
0: وذكر طبعا الأستاذ أسامة يعني التفاصيل.
1: نعم.
0: وذكرت أنا وياك دائما، وهذا معروف بالمناسبة. نعم. بالعلم الشرطي وبالعلم الجمركي وبالعلم المخابراتي. نعم. كعلوم اليوم تدرس. نعم. كما تعلم جزء من العلوم الأمنية والعسكرية. نعم. وإلى آخره، أن دائما الفاسد أو المتهرب أو اللص أو المجرم.
1: نعم.
0: يسبق الأمن. نعم. أو يسبق الدولة.
1: نعم.
0: بخطوة.
1: صحيح.
0: واليوم مع تعدد المصادر التكنولوجية. نعم. واستخدام الأمن السيبراني.
1: نعم.
0: والذكاء الاصطناعي. نعم. اللي دخل.
1: صحيح.
0: على الخط، وهذا كمان يعني.
1: صحيح. صحيح.
0: كمان يعني هو فائدة، وبنفس الوقت فيه له. نعم. له واقعته الخاصة به. أصبحت الوقائع تختلف. هل تقديرك الإجراءات المتبعة اليوم في الهيئة وغيرها من الدوائر تنسجم وعم بتلاحق وعم تتطور على الشكل الذي يجب مع هذا التطور والمتغيرات الضخمة اليومية؟
1: نعم.
0: بل يمكن واللحظية.
1: نعم، يعني وهذا ما نوهنا له في الملخص الذي عكس الملخص السياسات المتعلقة نعم في المشروع الشفافية الآن، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن أحد التحديات أخي طلعت هذه الإشكالية اللي هي مواكبة القدرة على التحقيق في هذه الجرائم المتطورة والتي تتطلب رفع الكفاءة والمقدرة البشرية لدى الجهات الرقابية، ومن ضمنهم إخواننا في هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة. في الحقيقة لا يمكن أن تلوم على هذه الجهات إن لم تسلحها في الموارد البشرية المطلوبة وتخصص لها الموارد المالية لذلك، وأن تدرب وترفع قدراتهم في هذه الجوانب. مطلوب اليوم تدريب في الذكاء الاصطناعي، لأنه أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد على التطور. مثل ما قلت، عادة الفاسد أو المجرم في هذه الجرائم المعقدة يسبق أحيانا القانون نفسه ويتلاعب ويتحايل على ثغرات القانون، وبالتالي لابد أن يكون هنالك كفاءات متخصصة في التحقيق المالي، كفاءات متخصصة في الأمن السيبرالي، كفاءات متخصصة أيضا في التحقيق في الأدلة الرقمية. اليوم عندما أتحدث عن جريمة غسل أموال أتحدث عن جريمة عابرة للحدود، تعتمد في كثير من مفرداتها على قضايا فنية مالية لا يمكن للمحقق الكلاسيكي المحقق العادي أن يستطيع السيطرة عليها أو كشفها إن لم يكن مسلحا في تطوير المعرفي لديه بما ينسجم مع التطوير المعرفي الحاصل الهائل، وخصوصا التوجه نحو الرقمنة. وبالتالي ندعو إلى يعني تخصيص موارد مالية كافية لإخواننا في هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة، تعزيز الكادر البشري عندهم، تطوير الكادر البشري وتخصيص موارد مالية كافية لتدريبهم في هذه المجالات. هذه المجالات أخي طلعت قبل عدد من السنوات طلب منا في ائتلاف أمان أن ندرب على هذا الموضوع. أستطيع القول لك أننا رفضنا لأننا نعلم أننا لا نملك القدرة. هذه يعني قضايا التحقق المالي، وهذه بحاجة إلى كوادر فعلا مؤهلة ومدربة بأعلى مستويات المعرفة الحديثة. وبالتالي لا أستطيع أن ألوم على هيئة مكافحة الفساد إن لم تكن قادرة اليوم على إجراء بعض التحقيقات المالية إن لم أكن قد خصصت لها الموارد البشرية والمالية الكافية لذلك. وهذا ما يندرج أيضا على المؤسسات الأخرى، سواء نيابة عامة أو وحدة متابعة مالية وإدارية أو حتى سلطة
0: أستاذ أسامة، هذا ممكن نعتبره يندرج تحت إطار الصعوبات العملية في ربط قضايا الفساد من جهة وضبط قضايا الفساد من جهة أخرى والقدرة على ملاحقتها؟ وهل تعتقد اليوم الهيئة بحسب الأولويات حتى لو كان هذا بتقاطع مع ممكن مسؤوليات عدد آخر أو جهات أخرى داخل الهيئة ما بين صعوبات مالية صعوبات تكنولوجية كوادر بشرية؟ لأنه إذا ما كنا على الجهوزية المطلوبة ولسه بنحكي أنه الفاسد ما بدنا نقول أذكى منا إنما عنده أساليبه وعنده طرقه وعنده ميزانيته حتى ينفق على تطوير المزيد من موارده وتعظيم شبكته الخاصة في دوائر في مؤسسات في قطاع خاص في قطاع مصرفي في قضايا تكنولوجية في الخارج. بالمناسبة كمان اليوم في ناس بتوظف كوادر من الهند كوادر من دول أخرى حتى تساعدها بتمرير نظام معين أو التحايل على نظام معين. أين نقف في الهيئة اليوم تقديرك؟ تحديات من جهة والخطوة القادمة من جهة أخرى.
2: بالطبع أكيد الهيئة تواجه تحديات كبيرة كباقي المؤسسات لا سيما في ظل وجود الوضع المالي والأزمة المالية التي تعاني منها الدولة. فالهيئة إحدى مؤسسات الدولة ولا تكون بمنأى عن باقي المؤسسات. هذا الوضع المالي يؤدي بالتبعية أيضا إلى صعوبة أو إلى عدم القدرة على ممكن شراء أجهزة أو شراء معدات تكنولوجية متطورة من أجل الوصول إلى موضوع الذكاء الصناعي أو التحول الرقمي، على الرغم من أن هذه الأمور هي أصبحت متاحة على الإنترنت. أيضا لنكن في العلم أيضا بأن موضوع الفساد في فلسطين هو ليس بجريمة منظمة كباقي دول العالم. يعني في بعض دول العالم هناك جرائم، جريمة الفساد جريمة منظمة تقوم بها عديد من الأشخاص على شكل جرائم منظمة على شكل أدوات تكنولوجية متطورة. فلسطين لا تعتبر من تلك الدول. على صعيد الموضوع الذكاء الصناعي أو التحول الرقمي، الهيئة عكفت دائما على محاولة تطوير الكادر البشري لديها من خلال تقديم اللقاءات التدريبية والتوعوية في هذا المجال من خلال الخبراء المحليين أو الخبراء الإقليميين. يعني العديد من الزملاء شاركوا في عدد من اللقاءات من خلال الدول العربية الشقيقة التي قدمت دورات تدريبية في الجرائم المالية والتحقيقات المالية الإلكترونية. أيضا خبراء زملاء نفسهم جهاز الشرطة الفلسطيني أيضا قدم دورات تدريبية متطورة في مجال العملات الرقمية وتزوير العملات الرقمية والبيتكوين إلى آخره. فمعنى آخر أن الهيئة تحاول ضمن الإمكانيات المتاحة على مواكبة هذا الأمر من أجل تسهيل والقدرة على حل قضايا الفساد، خصوصا فيما يتعلق إذا كان الأمر يتعلق في أمور إلكترونية كالتزوير الإلكتروني إلى آخره.
0: كيف اليوم تقديرك بيتم التنسيق مع وحدة المتابعة المالية واللي بذكر دعيناها لكن اعتذرت عن الحضور بالإضافة للنيابة العامة؟ كيف يتم التنسيق بين النيابة ووحدة المتابعة المالية في القضايا اللي تتضمن عمليا أموالا أو أصولا فيها شبهة أو مشبوهة؟
2: بالتأكيد يعني وحدة المتابعة
0: إن شاء الله وأسف إن شاء الله يكون في هناك ربط بين هاي الدوائر والمؤسسات. أستاذ أسامة،
2: بالطبع أن هناك تعاون وتكاملية ما بين هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة. من المعلوم أنه وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن تقارير الاشتباه المتعلقة بجرائم غسل الأموال بجميع أشكالها هي تتم من قبل وحدة المتابعة المالية وترفع مباشرة إلى عطوفة النائب العام. ونظرا لأن جرائم الفساد هي من الجرائم الأصلية التي قد تنشأ عنها جريمة غسل الأموال، فإن أيضا مستوى التعاون بين الهيئة ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة يعد عنصر أساسي في هذه القضايا. يتجسد هذا التعاون أخي طلعت في قيام النيابة العامة برفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص المشتبه بهم، وأيضا خلال تكليف الهيئة بإعداد تقارير الخبرة المالية بعد تزويدها بالكشوفات البنكية، حيث تقوم الهيئة بتحليل الحركات المالية وتتبع مسارات الأموال وإعداد تقرير فني يبين نتائج التحليل. كما أيضا يمكن من خلال النيابة العامة أيضا مخاطبة وحدة المتابعة المالية للاستفسار عن بعض الحسابات أو العمليات المالية ذات الصلة. وهذا التعاون والتبادل هو مستمر ما بين الهيئة ووحدة المتابعة المالية والنيابة العامة، ويعزز شكل التعاون أيضا عضوية الهيئة والنيابة وفي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
0: نعم، قديش تقديرك اليوم، وهذا السؤال الأخير أستاذ أسامة، إمكانية تعزيز الانتقال من قضية التحقيق إلى قضية تتبع المال حتى على الأقل نلمس نتائج؟ مؤكد في هناك نتائج لقد تكون غير كافية، خاصة أن التقديرات أو على الأقل ممكن أن نتوقع أو نعتقد أو ندعي أن هناك أموال لا يمكن لأحد فينا طبعا تقديرها، لكن على الأقل ما رجعت لمكانها الطبيعي وهي الخزينة العامة أي خزينة الشعب.
2: العديد من الملفات التي تم إحالتها من قبل هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة بالطبع كما تحدث سابقا بأن جرائم الفساد هي مرتبطة بشكل مباشر في موضوع وجود متحصلات جرمية. هذا الموضوع يتم متابعته باختصاص أصيل إلى النيابة العامة. النيابة العامة هي جهة الاختصاص وصاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق في جرائم الفساد ما بعد إحالتها إلى من قبل هيئة مكافحة الفساد، ولا سيما في موضوع تقدير القيمة المتحصلات الجرمية من خلال كما تحدثت وأسلفت سابقا من خلال مواضيع يعني قد تكون رفع السرية المصرفية وفحص إقرارات الذمة المالية والشركات وإلى آخره. هذا من اختصاصات النيابة العامة في تقدير وتحديد قيمة المتحصلات الجرمية أو قيمة الأموال التي وقعت عليها جريمة الفساد، وتقوم أيضا النيابة العامة لاحقا بمطالبة أو من خلال مطالبة الأشخاص المشتبه فيه من خلال المحكمة بهذه الأموال ورد المتحصلات الجرمية. الأرقام لا يوجد هناك أرقام واضحة ومحددة لعدة أسباب، أو من هذه الأسباب أن إجراءات المحاكمة تطول باعتبار أن هناك في مراحل الاستئناف ومراحل النقد، وهذا ضمن الإجراء الطبيعي والمعتاد. أيضا قد يكون هناك بعض الأشخاص يقومون بإعادة أموال في أثناء مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، وهذه إعادة الأموال يحتاج أيضا للتأكد من دقة المبالغ التي تم إعادتها وفحصها. فباختصار يعني موضوع استرداد الأصول أو استرداد الأموال المتأتية من جريمة فساد هو من اختصاص زملائنا وأخواننا في النيابة العامة.
0: بدي أشكرك على وجودك معنا اليوم أستاذ أسامة السعدي، رئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد. شكرا شكرا، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك والعافية.
0: شكرا، يعطيكم العافية. أستاذ بلال، قبل ما نطلع بفاصل لننتقل للمحور الثاني، بدأنا بالمواطن وبدنا ننهي هذا المحور بالمواطن.
1: عدم مسكين المواطن.
0: والله مسكين يا سيدي المواطن.
1: يتحمل هو ضحية وأحيانا يتحمل مسؤولية.
0: ومع كل أسف بدفع ثمن كل الأشياء. مع كل أسف. عدم تتبع أموال الفساد اليوم بيأثر على الخدمات، بيأثر على الثقة، بيأثر على القدرة على الإنفاق. حكينا مثلا بعض أموال الفساد ممكن نبني فيها مشافي، اليوم في عنا يمكن في ناس اختلست في البلد عشرات الملايين. صح. دراسات عالمية اليوم 50 مليون دولار بتقيم مستشفى جاهز من كل شيء. صح. يستطيع أن يستقبل مئات المرضى. نعم. ومئات الأسرة. نعم. 50 مليون دولار. نعم. مبلغ مش ضخم جدا لمستشفى. صح. ممكن نروح بقضية فساد واحدة.
1: نعم. صحيح.
0: تخيل. صحيح. تخيل. صحيح. الرقم. نعم. كديش هذا اليوم بالفعل وعلى الأخص بالظرف الحالي يمس خدماتنا الرئيسية، وعلى الأخص في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي، وفي قطاعات أخرى عديدة، وحتى قطاع الرواتب بالمناسبة. نعم.
1: ويمس أخي إذا ما أخذنا المشهد بعموميته، يمس النظام المالي والاقتصادي وهم الخطورة بشكل كامل للاقتصاد الفلسطيني. عندما يكون هناك ضعف في إجراءات متابعة قضايا غسل أموال والتدفقات المالية، هذا ما ينعكس سلبا على سمعة النظام المالي. حتى أنا كمواطن عادي عندما تصنف دولتي على أنها دولة غير قادرة على متابعة التدفقات المالية، ويمكن أن تكون ملاذ آمن لبعض القضايا غسل الأموال، لن أتمكن أنا كمواطن عادي من إرسال حوالي لوالدتي أو إرسال حوالي. تعلم نعاني اليوم في بعض هذه القضايا من قد يفسر أنه تشدد، ولكن لا، هي إجراءات وفق للأسف الشديد الإشكالات الناجمة عن الخلل في هذه متابعة هذه الإجراءات. وبالتالي المواطن نعم هو من يدفع الثمن، سواء في خدمات أساسية. أنت ضربت المثال ولن أزيد على هذا المثال الجميل، عندما يعني تحدثنا عن مثلا في قضية هيئة البترول الأولى اللي كانت حجم الأموال المختلسة 109 مليون دولار. صحيح. طبعا من المؤكد أنه 109 مليون دولار أخي طلعت لم يعد منها إلا جزء يسير، جزء يسير
0: حجم ثلاث مستشفيات.
1: وفي عندما صدر القرار عن محكمة صلح رام الله في حين في العام 2009، هذا المبلغ كان يعني يمكن أن يبني مستشفيات ومدارس متعددة. وبالتالي هي خدمات أساسية حرم منها المواطن نتيجة ضعف
0: السيطرة. أرقام قريبة أنا بدي أنهي عشان أنه فاصل. أرقام قريبة كانت برضه عن موضوع هيئة المعابر ورئيس هيئة المعابر السابق.
1: صحيح.
0: نتوقع نفس النتيجة في تقديرك؟ الأموال اللي طلعت مش راح ترجع؟
1: يعني ما تم صدرته والحكم الغيابي الذي
0: هذا هذا الموجود
1: هذا الموجود
0: هذا الموجود
1: واعتقد
0: هذا كان المفترض يعطي مؤشر
1: نعم
0: الحجم
1: صحيح ولكن على اعتبار انه مثل ما بنعرف انه هذا حكم غيابي والمتهم هنا فار او المدان فار في الخارج من المؤكد لو تم يعني عودته وتم التحقيق معه وتم أعتقد حتى الآن يعني تجري التحقيقات ستكون حجم الأموال أكبر بكثير ولذلك لم نتردد في أمان أن نقول لدينا خشية أن هذه أيضا القضية خضعت لتسويات خارج الإطار القانون هذه التسويات قد تذهب باتجاه استرداد بعض الأموال ولكن عندما تكون خارج الإطار القانوني خارج جهات الاختصاص القضائي لا شك بأنها ستؤثر على حجم الأموال التي يمكن استرداد والمواطن المسكين اللي حكينا عنه هو من سيدفع الثمن أخيرا
0: يعني لو بدنا نحكي وبنهي هذا المحور لو بدنا نحكي فقط عن آخر قضايا بال 2025-24 يمكن نحكي عن عشرات الملايين من الزائرات وهذا واضح
1: قضية المعابر وقضية وزير النقل والمواصلات
0: مبالغ
1: كبير
0: ليست سهلة
1: نعم
0: قديش كان راح يكون لها اليوم أثر بالغ في صحيح. قضية الخدمات الممنوحة للمواطنين
1: نعم.
0: في دعم الطاقة دعم المياه دعم صحيح. الصحة دعم التعليم الرواتب ما في شك قضايا كثيرة عديدة اليوم صحيح. موجودة نتخيل هذا الأثر وبجوز هاي النقطة اللي حبيت أنا اليوم أركز عليها كجزء من دورنا التوعوي والتثقيفي اليوم أن أموال الفساد ليست أموالا جاءت من الهواء وذهبت هباء بمرحلتها الحالية طبعا إنما أموال عمليا أخذت من حقي أنا أخذت من
1: الضرائب
0: نعم أخذت من راتب المعلم وأخذت من دافع الضرائب وأخذت مني أنا كمواطن أخذت من أخذت من المتقاعد من كل مصادرنا من كل مواردنا واللي لو كانت موجودة ووظفت توظيفا سليما كريما كانت ستنعكس على كثير من شرائح البلد بمخيماتنا بقرانا بمدننا وعلى الأخص الشرائح الأكثر تضررا أو المحتاجة أكثر على الشؤون الاجتماعية سيدي اليوم صحيح. اللي بتعطي فوتات الرواتب طبعا على الرغم من أهميتها كان راح يكون لها أثر بالغ جدا
1: أتفق معك تماما
0: نعم أشكرك لوجودك معنا اليوم أستاذ بلال البرغوثي طبعا الدعوة لك مفتوحة في هذا اللقاء المفتوح اليوم إن شاء الله يكون دمه خفيف على المواطن وعلى المسؤول كمان وبذكر كان بودنا يكون في هذا المحور أيضا وحدة المتابعة المالية اللي اعتذروا عن اللقاء اليوم وأيضا الأخوة في النيابة العامة واللي اعتذروا كمان عن اللقاء اليوم محورنا القادم حول استرداد أموال الفساد ربع ساعة من الآن فاصل أو أقل من ربع ساعة فاصل قصير إن شاء الله ونرجع معكم في لقاءنا المفتوح حتى الساعة الثانية بعونه تعالى
3: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال
1: يستمر أول

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيك تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيك تسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كلام شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك. انت الكبير بتاع القاعده دي كلها.

شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: أهلا بكم مرة أخرى في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم من الائتلاف من أجل النزاهة والمساء الأمان وبالشراكة مع مجموعة من الزملاء في إذاعات الوطن، راديو موار، راديو تلفزيون البلد، إذاعة منبر الحرية، راديو حياة أف أم، راديو ريحان، راديو زمن وتلفزيون وراديو كل الناس، راديو نساء أف أم، ومعكم هنا من استديوهات إذاعة الرقيب من وسط الضفة الغربية المحتلة، تحديدا من مدينة رام الله. كنا في المحور الأول بلقائنا مع هيئة مكافحة الفساد، وأيضا الأستاذ أسامة، الأستاذ بلال البرغوثي اللي لسه موجود معنا في الاستوديو، نقول له مرة ثانية أهلا وسهلا بكم. وأتوجه مباشرة للتحية بالأستاذ ناصر الرئيس، الخبير في القانون الدولي حول موضوع استرداد أموال الفساد ككفاءة للمنظومة من حيث التتبع إلى العودة للمال العام، وهذا يمكن بجوز مناط الحديث لأن العبرة بالنتائج دائما والأمور بخواتيمها. أستاذ ناصر حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اليوم الإذاعي المفتوح.
1: صباح الخير لك والجمهور المستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم. كيف ممكن اليوم تقييم أداء منظومة استرداد أموال الفساد في فلسطين أستاذ ناصر؟
1: يعني للأسف الشديد، يعني لما أردنا نقيم أعمال الاسترداد في فلسطين فكاد أن يكون التقييم سلبي. لكون يعني لم تتم لغاية هذه اللحظة يعني عملية.
0: نعم أستاذ ناصر، أستاذ ناصر معانا؟ تفضل. آسف لأن صوتك راح، يا ريت بس نتأكد
1: يعني حتى أوضح بعض التفاصيل. يعني هناك

0: المنهوبة والتي توجد في إقليمها. فنحن عندما نتكلم عن استرداد نتكلم عن تعاون قضائي، بمعنى يجب أن يكون هناك تدخل من دولة أو طرف آخر. للأسف فلسطين يعني لم تزل يعني الدولة من الدول القليلة التي لا يوجد لديها قانون استرداد، وهذه إشكالية على صعيد المجتمع الدولي. الكثير من الدول ترفض التعامل مع الدولة التي لا يوجد فيها قانون استرداد لكونها تريد أن تضمن بأن هذه الأموال عندما تعود إلى الدولة لا تدخل مجددا في دوامة الفساد، وإنما يتم يعني التصرف فيها كما تنص عليه القانون بشكل واضح وشفاف وصريح. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن يعني لم نقدم بعض طلبات تتعلق بالاسترداد، وإنما كل الطلبات التي قدمت أو 98% من الطلبات التي قدمت بشأن الأموال المنهوبة والمسربة والمهربة إلى الخارج هي كانت طلب معلومات، ولكن لم نبدأ بعد بإجراء فعلي وحقيقي في محاولة ضبط هذه الأموال وحجزها ومن ثم استعادتها. لذلك يعني موضوع الاسترداد هو يعني خاطرة رخوة على صعيد منظومة مكافحة الفساد بفلسطين. الآليات غير مكملة لهذا المجال، ويعني واضح أنه الإرادة ليست فاعلة كما ينبغي أيضا بهذا المجال.
1: ذكرت حضرتك 98% من الطلبات
0: هي تعاون بمعنى الحصول على معلومات، ولكن ليست طلبات هي تطالب الدول بحجز أو التحفظ على الأموال المنهوبة تمهيدا لاستعادتها واستردادها من قبل دولة فلسطين. فالتعاون هو عبارة عن معلومات ليس أكثر، في حين الاسترداد هو إجراء قضائي يبدأ بحصر الموجودات المهربة الموجودة في داخل الدولة التي يقدم لها الطلب. اثنين، انه التدخل لإجراء حجز على هذه الأموال بمعنى كف يد من يعني مسجل الأموال باسم من التصرف بها. والإجراء الثالث هو إعادة هذه الأموال إلى دولة فلسطين.
1: وما عندنا عمليا يعني ما عندنا تجارب
0: إطلاقا عملية. هو للأسف يعني التجارب يعني الفلسطينية يعني بهذا المجال ضعيف، وأيضا كمان لم تستفد دولة فلسطين لغاية هذه اللحظة من المشاكل التي وقعت فيها الكثير من الدول العربية عندما حاولت استرداد أموالها المنهوبة، سواء على صعيد مصر أو على صعيد العراق أو على صعيد تونس أو على صعيد الجزائر. أغلب هذه الدول فقدت يعني الحق بالاسترداد نتيجة لكون منظومتها القانونية الداخلية لا تحتوي على قوانين صريحة توضح كيفية التعامل مع الأموال المسترد.
1: وهذا يمكن بيأخذنا لقضية أو لا يعني ننتقل لمحطة أخرى حقيقة حول المراحل اللي عمليا يجب أن تعمل بكفاءة حتى ينجح الاسترداد. نحكي عن كشف، من ثم تحليل مالي، حجز، تجميد، مصادرة، تنفيذ، ثم إعادة المال. يبدو المرحلة طويلة جدا وبعيدين على ما يبدو، خاصة بعد ما عرفت من أكثر من مصدر بأنه حتى عملية الربط الإلكتروني بين الدوائر المختصة والجهات المختصة لليوم قد يكون غير موجود
0: أو غير فاعلة
1: بمعنى في ملف عند الهيئة بروح للمتابعة المالية، المتابعة المالية للنيابة، أو العكس بحسب طبعا أحيانا أولويات الملف. يبدو بعض الأخوة في الهيئة بيعرفوش كافة الملفات وين صارت في النيابة، أين تقف الآن في النيابة، أين تقف الآن في المتابعة المالية. وبالتالي يعني دم الملف مهدور لكنه يعني موزع بين الأمم، ما حدا عارف يطوله من وين، ما حدا عارف يجيب حقه من وين.
0: يعني في التزام، يعني هذه الأموال هي أموال حق للشعب الفلسطيني. نعم. وهذه الأموال هي أموال يعني سرقت على حساب الشعب الفلسطيني، على حساب حقه بالصحة، على حساب حقه بالتعليم، على حساب فرص عمل، على حساب التنمية. يجب أن تكون هناك إجراءات جادة من قبل الدولة في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لبعدين. أولا حقنا باسترداد هذه الأموال، والمسألة الثانية حتى يشعر من يفكر في ارتكاب جريمة الفساد بأن هناك إرادة للملاحقة والمساءلة. يعني إذا غاب العقاب وغاب المساءلة أنا باعتقادي
1: هذه بيئة مشجعة يمكن
0: بلا شك، وهو ما شجع الكثير من الأشخاص على ارتكاب هذه الجرائم. المسألة الثانية يعني هذه مسألة هي ترتبط بإجراءات وترتبط بدوائر.

0: متخصص او محترف لكون ايضا مرتكب الفساد هو شخص محترف، هو يعرف الملاذات الامنه على صعيد المجتمع الدولي، يعرف اين يضع امواله، يتجه دائما للدول التي توجد فيها سريه مصرفيه، بمعنى صعد الكشف عن يعني مدخراته وودائعه، واحيانا كثيره يقوم باستثمارات باسماء اشخاص واسماء شركات. لذلك يعني يجب ان تكون هناك اداره يعني متخصصه بهذا المجال، ويجب ان تتعاون جميع الادارات ذات العلاقه ابتداء من القضاء وانتهاء بالنيابه وهيئه مكافحه الفساد على دراسه هذه الملفات ووضع اجراءات واضحه والتحرك السريع، لكون يعني كلما طالت يعني الفتره كلما صعب الملاحقه الفعليه، لكون يعني مرتكبي الفساد يعني مشهورين بالتنقل من منطقه الى منطقه ويتواجد في منطقة معينة حتى يحصل على نوع من الشرعية للمال المنبوب، ثم ينتقل إلى منطقة أخرى، ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهو التمويه، بمعنى إخفاء هذه الأموال بطريقة ذكية.
1: وما في شك مع غزارة هذه الأموال أستاذ ناصر،
0: مبالغ يعني حتى
1: لا المقصود انه كل التسهيلات امامه، سواء كان حتى بالحصول على جنسيه باستخدام بعض البنوك لاخفاء هذه الاموال بالقطاع العقاري. مافيا المال المعروفه طبعا اليوم في كل العالم تقريبا لهم فروع عديده ومتعدده، يقدموا خدمات جليه للمتهربين وللفاسدين والاخره.
0: بس بحاول يعني مرتكب جريمه الفساد والنهب للاموال هو يرتكب يعني هذه الجريمة وهو على رأس عمله، بمعنى هو شخص عند ارتكاب الجريمة شخص نافذ ومؤثر ولديه الكثير من العلاقات، وبالتالي هو يستثمر معارفه وعلاقاته.
1: وهيك وهون تجربتنا اللي ذكرها الأستاذ بلال في وزارة المواصلات، في إدارة المعابر، في البترول، في غيره.
0: بالضبط، هو يستثمر علاقاته، وبالتالي يعني هو يستقلب هذه العلاقات ويرتب أموره عكس الدولة. الدولة تتدخل بعد انكشاف أو الفضيحة أو المعرفة، وتدخلها يكون بطيء، وبالتالي بصير صعب جدا الملاحقة الجادة والفاعلة. المسألة الأخرى يعني أنا دائما بحكي يعني الإرادة السياسية مهمة، يعني هل هنا في فلسطين توجد فعلا إرادة سياسية لاسترداد الأموال المرهوبة من الخارج؟ صراحة أنا كشخص يعني بعتبر أن الإرادة السياسية ليست جادة في متابعة هذا الملف.
1: ويمكن عدم الجدية هاي بتظهر، أتمنى طبعا ناقشناها ولو بصورة يعني مباشرة، بس كون حضرتك باحث وتعمقت وتبحرت في هذا الأمر، غياب الربط اليوم بقواعد البيانات، بمعنى إذا أنا اليوم عندي إرادة إني ألاحق أمر معين لابد أن كل جهود الجهات الاختصاص تتكاثف ببوتقة واحدة، مسار واحد، مساق واحد، حتى يوصلوا فيه لنتيجة. واضح اليوم عندنا فقر في التعاون المبني على الشفافية والمعلومات الواضحة والمعلنة بين جهات الاختصاص من جهة، وهذا قد يفسر بالمناسبة اعتذار جهات أصيلة كما المتابعة المالية والنيابة عن الحضور اليوم والتحدث أمام الرأي العام. وأنا هنا هاي مشكلتنا حقيقة في بعض القضايا، الإعلام لما بيشتغل لك وإئتلاف أمان لما بيشتغل لك يوم إذاعي من 11 موجة في كل محافظات البلد وعبر مواقع التواصل، هي فرصة إلك ليست للاختباء، فرصة إلك للظهور وتقديم رسالتك وتقديم جهدك. وهذا اللي طبعا أكيد الأخوة في هيئة مكافحة الفساد تلقفوه، وفي الخارجية أيضا تلقفوه، راح يكون معنا كمان شوي السيد وكيل وزارة الخارجية، إنه هذه فرصة أن نتحدث أمام الرأي العام عن جهودنا على الأقل، مش بطلوب أكثر من هيك سيدي.
0: بلا شك بلا شك بتفق معك.
1: غياب قاعدة البيانات أثره أستاذ ناصر
0: يعني مهم جدا، يعني أصلا من الإشكاليات التي واجهت الكثير من الدول العربية في استرداد أموالها المرهوبة غياب البيانات، يعني وغياب التنسيق والتكامل ما بين مؤسسات الدولة، وأحياناً بيصير في نوع من التناقض، بمعنى قد يقدم طلب من جهة وقد يقدم طلب من جهة أخرى. لذلك يعني مهم جداً هذا الجهد يقتضي أن يكون هناك مركزية، أن يكون هناك حلقات متصلة ما بين كل الجهات المعنية حتى يكون هناك تعاون واضح، وحتى يكون هناك تدفق للمعلومات المتعلقة بالموضوع الجاري بحثه أو الجاري العمل عليه. أنا باعتقادي كمان في مسألة مهمة يعني عجدية يعني حتى الوصول إلى المعلومات، يعني من حصل مرتكب جرائم الفساد بفلسطين هو سرية الإجراءات التي يقوم بها وعدم قدرة يعني أفراد المجتمع على الاطلاع على القرارات والتصرفات المالية التي يقوم بها.
1: لذلك بس هو هون عفوا يختبئ تحت عباءة القانون إنه هذه إجراءات سرية وما بقدر
0: يعني
1: نطلع
0: على العالم. يعني الإجراءات السرية أصبح هامشها ضيق جدا. يعني لا يوجد إجراء سري باتفاقية تضرب ما بين جهة إدارية معينة وجهات أخرى، لا يوجد اتفاقية سرية بالصفقات التجارية التي تبرمها الدولة. يعني هذه مسائل من حق الجمهور أن يطلع عليها حتى يعلم أنه هل تقوم الإدارة بعملها بشكل سليم أم هناك استغلال للنفوذ أو محاولة للحصول على مكاسب ومنافع. يعني السرية أصبحت الآن قليلة جدا، يعني حتى الأمن والسرية تطور يعني مفهوم على صعيد المجتمع الدولي. يعني لا يجوز أن تبقى السرية عبارة عن حائط أنه يحتمي خلفه،
1: خاصة أنها تحول دون وتمنعني أنا كمؤسسة رقابية أو كإعلام أو حتى كمواطن من المعرفة أنت وين واصل بإجراءاتك إذا كان كل كبيرة وصغيرة بتقول لي هذا ملف سري.
0: هذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني بمعنى عدم وجود المعلومة أنه لا يؤدي إلى البحث للمشكلة، والإعلام يعني إذا وجدت المعلومة الإعلام يستطيع أن يخلق رائع عام. نعم. الإعلام يستطيع أن يمارس دوره. نعم. الرقابة على أداء مختلف الجهات يستطيع. نعم. أن يمنع ويقلل من الفساد من خلال
1: هو يعني ما في شك قد يحقق جزء من الدرع الواقي كما يقال وإن كان هذا استخدم في السابق، ممكن يشكل نوع من الردع إذا صح تعبيرنا، الردع الاستباقي، الردع الوقائي. أن الأمور إذا ما بتكون سرية إلى حد يعيق حق الرأي العام بالمعرفة، إذا أنا بدي أعرف أو هذا الفاسد اللي بيخطط للفساد اليوم إنه البيئة لن تخدمه وإنه سيكشف عنه وسيلاحق ومتابعة ملفه لن تكون حكرا على بعض المكاتب المغلقة.
0: لا لا 100%. يعني ممكن نأخذ من تجربة ألبانيا درس. يعني الإعلام عندما نشر معلومة عن صفقة فاسدة يعني هي سياسية وكان صفقة يعني كوشنر بشراء جزيرة، الرأي العام تحرك واجهد هذه الصفقة. والموضوع هي ليس موضوع أمريكا، هو موضوع اقتصادي يؤثر على التنمية في دولة ألبانيا. لذلك يعني حق الوصول إلى المعلومة وعدم حجم المعلومة بضرائع أصبحت الآن واهية ومرفوضة على صعيد المجتمع الدولي هي مسألة مهمة، وبالتالي تعتبر خطوة أساسية في التقليل، بدناش نحكي المنع، في التقليل من ارتكاب جرائم الفساد. إحنا للأسف الشديد كل تدخلاتنا يعني هي كانت مرتبطة ب يعني تصرفات القيادة السياسية، بمعنى نشر القيادة السياسية لمعلومة ما عن موضوع ما يصير حكي المجتمع عن موضوع الفساد. لذلك يعني يجب أن يكون هناك الآن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكفل الرقابة الفاعلة، تكفل حق الفلسطيني نفسه في أن يساعد ويلاحق. لكون هذه الأموال المنهوبة هي أموال للشعب الفلسطيني وليست أموال لشخص. وبالتالي هذه الأموال من حقي أن أساعد وأتابع وألاحق من قام بنهبها.
1: مفهوم. أشكرك على وجودك معنا اليوم أستاذ ناصر الرئيس الخبير في القانون الدولي، وإن شاء الله نستكمل لقاءنا اليوم كمان مع الأستاذ بلال البرغوثي وبعدها راح نتناول وراح نتوجه. شكرا أستاذ ناصر. نتوجه للسيد عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية. قبل ما أعرض هذه المادة من الزميل عقيل عواودي بس بمداخلة ولو دقيقة أستاذ بلال، سرية سرية سرية وبعدين ما هو هذا مصطلح، ما هذا مصطلح سيدي أستطيع أن أخفي خلفه آلاف الأشياء على قاعدة أنه هذه معلومة سرية. وبذكرك ما كنا نعاني قبل 15 سنة من اليوم و 20 سنة من اليوم، والتقارير اللي عملناها مع أمام المناسبة في قضايا كثير عادية كنت غالبا أصطدم بحائط أنه هاي معلومات ممنوع تطلع، مع أنه هاي الدوائر بالأصل هي موجودة لخدمة الناس مش للحصول على المعلومات وإحكام الإغلاق عليها. وبالتالي أستطيع أنا كمسؤول مع الاحترام دون سوء نية أني أتصرف على الشكل الذي أريد، علما بأنه هذا المال مالي وحقي وأنا دفعته سلفا. لكن حائط السرية والممنوع وعسكرة المعلومات عندنا حالة في كثير من الدول العربية وموجودة عندنا يبدو لسه لليوم، على الرغم من تطور القوانين، تطور الثقافة، تطور العناد عند الناس وعند الإعلام وعند غيرها، أنه لا هاي المعلومة من حقي مش من حقك أنت كدائرة تتصرف فيها. تمام سيدي، كيف ممكن نقفز عن هذا الحاجز اليوم؟
2: ذكرت مثال بتقول العالم العربي، دعني أزيدك من الشعر بيتا بأنه حتى العالم العربي تقدم علينا في الحال الفلسطيني. النظام الجزائري نظام شمولي، ولكن في قانون تم تعديل، قانون أصول المحاكمات الجزائية الجزائري، ليسمح بنشر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والقضايا التي تثير الرأي العام، سمحت بنشر هذه المعلومات. لازلنا متمترسين وراء بعض النصوص التي يمكن تفسيرها، يعني لو هنالك إرادة سياسية تتوجه نحو الشفافية هذه النصوص يمكن أن لا تكون معيقة. وهنا أيضا أعود للتأكيد على ما دائما نتحدث عنه، قانون الحق في الحصول على المعلومات. لو أقر هذا القانون، أحد المبادئ التي تقوم عليها تشريعات الحق في الحصول على المعلومات أن الأصل هي شفافية المعلومات، وأن الأصل هو قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأي قانون آخر يتعارض مع هذا القانون يجب أن يفسر لمصلحة هذا القانون. بالتالي لو أقر قانون الحق في الحصول على المعلومات، ونأمل أن يتم ذلك، لكان معالجا لإشكالية وعقبة السرية الكأداء التي للأسف الشديد يتم إخفاء الكثير من الأمور من خلال.
1: مع كل أسف، وهذا بيحبط حقنا بالمعرفة، وكمان مثل ما ذكر الأستاذ ناصر كمان هو بيئة مشجعة.
2: نعم لا شك. معلش اسمح لي بهالمثال العام اللي بنحكي عادة أخي طلعت، المخبى بندوق، المخبى بندوق.
1: وهذا خلاصة اللقاء لغاية الآن. بنفع ما نشيت خبر هذا يا دانيا لو سمحتي كمان شوي المخبى. طيب ناخذ المادة اللي حضرنا إياها الزميل عقيل عوادي، وبعدها نطلب الأستاذ عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية مباشرة إن شاء الله.
3: تريليونات الدولارات أموال شعوب بأكملها مسروقة في وضح النهار. يقدر الخبراء أن الأموال العربية المنهوبة تصل إلى تريليونات الدولارات. كيف تسرق هذه الأموال؟ الفاسدون لا يكتفون بالنهب، بل يخفون هويتهم عبر أنشطة تبدو مشروعة، وعند الخطر ينقلونها سريعا إلى دول الملاذ الآمن، حيث السرية المصرفية والحصانة من المصادرة. إذن ما المطلوب على الصعيد الفلسطيني من إجراءات وآليات للإفصاح عن حجم الأموال المنهوبة واستردادها؟ أولا، إصدار قانون خاص لاسترداد متحصلات الفساد يحدد بوضوح كيف تصادر الأموال وكيف تدار. ثانيا، قانون للمساعدة القانونية المتبادلة منسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ثالثا، تعزيز استقلال هيئات مكافحة الفساد بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية. رابعا، شفافية كاملة في تقارير مكافحة الفساد تتضمن حجم الأموال المنهوبة والمستردة وأسباب تعثر عمليات الاسترداد وتحدياتها. خامسا، تمكين القضاء بتطوير وسائل الإثبات والأدلة ووسائل الاسترداد لتمكنه من البت في القضايا وتسريع عملية الاسترداد. سادسا، مشاركة المجتمع المدني في الرقابة وإصدار تقارير موازية. سابعا وأخيرا، تعاون أكبر مع الهيئات الدولية المختصة في استرداد الأموال المنهوبة، لأن المال الذي يسرق من الشعب هو حق الشعب وسيعود إليه حتما. شاركونا آراءكم، أي حل تعتبرونه الأهم؟ شاركوا المقطع ليصل إلى كل من يهمه الأمر.
1: شكرا للزملاء في أمان على هذا الفيديو. طبعا هاي المادة اللي سمعناها مع بعض عبر الإذاعات الشريكة، وأشكر الزميل عقيل. أيضا أتوجه مباشرة عبر الهاتف للأستاذ عمر عبد الله وكيل وزارة الخارجية. حياكم الله أستاذ عمر.
4: حياكم الله، تحياتي لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
1: أنا أشكرك لوجودك معنا اليوم، وأتمنى لك عودة ميمونة للسفر، وشاكر وجودك معنا في هذا اللقاء الهام الذي يبث عبر 11 موجة 8 إذاعات في الوطن وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. الغاية منه يعني كما تعلم أكيد حقنا بالمعرفة، التوعية. نعم. التثقيف، المساءلة، وأيضا من لوح ومنهدد اليوم كل فاسد، كل من يحاول أن يسرق خيرات البلد وثمرات البلد، أن هناك من يراقب، هناك من يتابع، هناك من يسأل، وأكيد هناك جهات تتقاطع جهات عديدة تتقاطع لديها المسؤولية ما بين مسؤولية جوهرية محورية حيوية وما بين مسؤولية لها ارتباط بالمتابعة لها ارتباط بالضغط لها ارتباط بالتواصل مع منظمات دولية أو سفارات إلى آخره. الدور المناط اليوم بتقديرك لوزارة الخارجية بمتابعة قضايا الفساد المالي التدفقات المالية وكل ما له علاقة باسترداد الأموال المنهوبة من وطننا وهي أموال الشعب كما تعلم؟
4: نعم، تحياتي لكم مرة أخرى طبعا وشكرا على نياتكم الطيبة. بشكل عام دور وزارة الخارجية هو دور محوري أولا على المستوى الوطني، بحيث أن وزارة الخارجية كانت المسؤولة عن وضع الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وذات الصلة كذلك في متابعة ومكافحة قضايا الفساد وغسيل الأموال وغيرها من القضايا التي تمس حياة أبناء الشعب الفلسطيني. وهذا بطبيعة الحال لعب دورا أساسيا في تطوير البنية التحتية في دولة فلسطين كي تستطيع أن توائم الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الشعب الفلسطيني، إن كانت الحقوق السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها. هذا الأساس هو تطوير البنية التحتية، تطوير المؤسسات الفلسطينية كي تستطيع أن تجد مكامن الخلل في المنظومة في المؤسسات وتجد الآليات الملائمة من أجل تطويرها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، حماية الإنسان الفلسطيني وحماية ممتلكات الشعب الفلسطيني. لذلك الوزارة الخارجية كانت لا تلعب فقط على حماية حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي في مواجهة ما تقوم في إسرائيل، بل بتطبيق هذه الآليات الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام بما فيها حقوقه كمواطن. لذلك كان الانضمام إلى الاتفاقيات الأممية أولا هذا الشيء الأساس الذي قامت به وزارة الخارجية، ثم ذهبت إلى الاتفاقيات الدولية الواضحة في قضايا التعامل مع مكافحة الفساد والاتفاقية الأكبر والأهم ربما مكافحة الاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. في إطار هاتين الاتفاقيتين دولة فلسطين طورت علاقاتها مع عديد من الدول وذهبت إلى المنظمة الانتربول البوليس الدولي الذي من خلاله تستطيع دولة فلسطين أن تبني منظومة من الاتفاقيات الدولية، منظومة من الاتفاقيات الثنائية التي تساهم في استرداد الموجودات ومنع غسيل الأموال ومنع الاستيلاء والنصب والاحتيال على أبناء الشعب الفلسطيني وإيجاد الآليات الملائمة من أجل إعادة حقوقهم إليها.
1: نعم.
4: كل هذا مرتبط كذلك في علاقات ثنائية مع الدول تقوم فيها وزارة الخارجية بتسهيل عمل النيابة العامة والمؤسسات الوطنية الفلسطينية ذات الصلة من أجل أن تضع بروتوكولات واتفاقيات وتفاهمات من أجل الوصول إلى أولئك الذين يحاولوا أن ينهبوا ممتلكات الشعب الفلسطيني ويغادروا فيها خارج البلاد، ليكون كذلك الانتربول وما يطلق عليه الإشارة الحمراء وغيرها من الأدوات التي تقوم فيها كذلك الخارجية الفلسطينية في من خلال الإدارات المختصة في هذا الأمر، الإدارات القنصلية والرعاية القنصلية، في متابعة حتى الابتزاز حقيقة والاحتيال الإلكتروني وغيرها من هذه القضايا التي نخلق مع أصدقائنا وشركائنا في العالم آليات وأدوات من أجل وقف كل هذا الأمر. ثانيا المساءلة من خلال عقد اتفاقيات دولية مع عديد الدول من أجل متابعة حقوق أبناء شعبنا، متابعة أولئك الذين يعني يقوموا بالاحتيال على أبناء شعبنا أو أولئك الذين يسرقوا الموارد الوطنية الفلسطينية ويغادروا فيها بالخارج.
1: أستاذ عمر، كما تعلم هناك دول يعني تضع جدار أمام القوانين الدولية وهي بالنهاية ملاذ آمن للفاسد أو للي سرق أموالنا وأموال أبنائنا وغادر فيها. بتقديرك مع طبعا الأهمية أكيد لكل اتفاقيات لكل الجهود لدور أي جهة خارجية بتحاول تتعاون مع جل تلك الدول، لكن وجود دول خارج هذا الإطار خارج هذا المربع قديش يحبط كل تلك الاتفاقيات طالما أنا عندي البديل وأستطيع في أوروبا أن أجد ملاذ، أستطيع في جنوب آسيا أن أجد ملاذ، أستطيع في أمريكا الجنوبية أن أجد ملاذ. إذن وجهته ما بعد ما سرقت أموال الناس والحق العام، وجهته غطت معروفة سيدي، ولا تستطيع لا أنت ولا القانون الدولي ولا الانتربول الدولي ولا أي جهة كانت أن تصل مع كل أسف. هل تقديرك هناك أفق لوزارة الخارجية مع تلك الدول؟ هل هناك فرصة للوصول بالفعل أن تطال يد العدالة تلك الدول واللي بيختبئ فيها وبيحتبي فيها، مع كل أسف أن تكون دول راعية للفاسدين، هذا مع كل أسف، مع الاحترام.
4: نعم تماما. يعني كما قلت، البداية الأولى التي تحدثنا بها هو الإطار الذي تحدثت فيه. هناك إطار مهم كذلك هو الاتفاق الثنائي مع هذه الدول. بعيدا عن الاتفاقيات الدولية، بعيدا عن كل هذا الكلام، هناك اتفاقيات ثنائية تعقد مع هذه الدول، وهناك اتفاقيات لدول أصدقاء مع هذه الجهات الدولية نستطيع من خلالها العبور والمرور إلى أولئك الذين ذهبوا ليجدوا مأوى آمنا أو مكانا آمنا، كي يعني يستمتعوا بين قوسين بالأموال التي نهبت من الشعب الفلسطيني أو من ممتلكات أبناء شعبنا. لذلك الموضوع ليس مغلقا، مفتوحا متاحا للخارجية لتقوم. لذلك عندما نقول أن الاعترافات الدولية هي ليست رمزية وليست شكلية، بل تؤسس إلى علاقة قانونية ما بين دولة فلسطين وبين هذه الدول، لذلك تحاول دولة فلسطين أن توسع من مجال الاعترافات والعلاقات مع الدول من أجل تطوير هذا الشق القانوني في العلاقة مع الدول، وما يطلق عليه بالتعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو في إطار الاتفاقيات الدولية التي تسمح لنا بالوصول إلى هذه الملاذات الآمنة لهؤلاء المرتكبي جرائم الاستيلاء على الأموال أو الاحتيال أو النصب أو غيرها من هذه القضايا. هذا يطور العلاقة القنصلية الفلسطينية مع هذه الدول بشكل كبير، ويطور علاقة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، النيابة العامة والشرطة وغيرها من هذه المؤسسات ومكافحة الفساد وغيرها من هذه المؤسسات التي تعمل على هذه القضية، من أجل أن يكون المادة التي تعنى باسترداد الموجودات واسترداد الأموال والعوائد من هذه القضايا جزءا أساسيا ومحورا أساسيا في العلاقة الثنائية.
1: نعم. سؤال الأخير أستاذ عمر، هل تعتقد سفاراتنا بسوادها الأعظم تقوم بما عليها وطبيعة هذا الدور، وهل هناك تجارب عمليا بمحاولة المساعدة للوصول لتلك الأوكار حقيقة وتقوم بما عليها من واجبات بحسب طبعا التجارب خلال السنوات الماضية؟
4: يعني الدبلوماسية الفلسطينية تتطور بشكل كبير باتجاه الاتفاقات الدولية وباتجاه المفاهيم الدولية الخاصة بغسيل الأموال وبالاستيلاء والاحتيال. هذا تطوير للكادر الفلسطيني. هناك مجموعة كبيرة من السفارات لدينا تعمل في هذا الإطار، وساعدت حقيقة في بعض النماذج الناجحة في استعادة الأموال أو في تنفيذ مذكرات للإنتربول والإشارة الحمراء في مجموعة من الدول، وتفكيك بعض المفاهيم، لأنه الإشارة الحمراء التابعة للإنتربول أحيانا لا تتعامل مع القضايا التي تبدو وكأنها قضايا سياسية أو قضايا ذات بعد سياسي. لذلك دور السفارة كذلك لتفكيك هذا البعد لتحوله إلى بعد الفني، لأن هذا المطلوب هو مطلوب ليس مطلوب لأنه سياسي ويخالف النظام بشكل عام، بقدر ما هو قام بعملية سرقة واستيلاء على الأموال الشعب الفلسطيني. لأنه سهل جدا عندما تطلب أي شخص على الانتربول ليقول أنه أنا طلبت لأنه أنا معارض ولا أنا مخالف ولا أنا يعني لا يعجبهم كلامي، لتذهب بالاتجاه الصحيح والفني فقط، وتفكيك الرواية الخاطئة حول الإشارة الحمراء الخاصة في منظمة الانتربول. الجهد متراكم، الجهد متواصل، تطوير المؤسسة الدبلوماسية باتجاه المفاهيم الجديدة الخاصة في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب ومكافحة الاستيلاء والاحتيال الإلكتروني أو استرداد الموجودات، كل هذه القضايا هي قضايا نطور فيها كادرنا الدبلوماسي الذي اعتاد فقط على المواجهة السياسية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الخارج. الآن نطور باتجاه أكثر فنية للتعامل مع هذه القضايا التي تفضلتم بها.
1: شكرا السفير عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية، أشكر وجودك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية.
4: أهلا بكم، تحياتي الطيبة.
1: شكرا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا مرة ثانية أستاذ بلال. لو بدنا نعمل مراجعة لحديث أستاذ ناصر من جهة وأستاذ عمر من جهة أخرى، هل إحنا بتقديرك بالاتجاه الصحيح، ولا كما ذكر الأخ ناصر في هناك غياب للإرادة، للإرادة السياسية بداية؟ وأنا بالمناسبة كثير بدور بقول هاي الإرادة السياسية وين بلاقيها، يعني لو نزلت على السوق بلاقي إرادة سياسية، لأن كثير كنت أحكي مع مسؤولين في كثير من القطاعات بيقولوا ما عندنا إرادة سياسية. طب كيف نوفر الإرادة السياسية؟ هل مثلا من خلال شات جي بي تي؟ هل من خلال السوق؟ هل ممكن نطلبها بتحويلة بنكية؟ واضح أن المؤشرات، وإن كان في هناك جهد ما بدنا نقلل من شأنه، هيئة مكافحة الفساد، بعض الدوائر الأخرى، هي الخارجية بقول لك إحنا منحاول اللي بنقدر عليه، يمكن غير كافي لكن منحاول اللي بنقدر عليه، وتبقى الأمور يبدو في مربع واحد. وهذا بجزء بخليني أروح للدروس اللي مستخلصة حتى اللحظة من لقائنا مع بعض الشخصيات، أين نقف بهاي المرحلة؟
2: نعم، يعني لازلنا نقف أمام الإرادة السياسية المتعطلة التي إذا بحثت عنها للأسف الشديد ستجدها مصادرة من خلال مصادرة وجود الأجسام الممثلة للشعب الفلسطيني، من خلال مصادرة الحق في الانتخاب والدعوة إلى إعادة الشرعية في الحال الفلسطيني، سواء ما تحدثنا عن انتخابات رئاسية أو انتخابات تشريعية. وبالتالي هذه أعتقد إجابتي على أين الإرادة السياسية. هذه الإرادة السياسية هي التي أحيانا تكون معيق للجهود التي يعني تحترم، كما تفضل عطوفة الوكيل الخارجي، هناك جهود لا شك بأن هذه الجهود موجودة في هيئة مكافحة الفساد، سلطة النقد، وحدة المتابعة المالية، ولكن هذه الجهود عندما تكون متفرقة ولا توجد جهة توحد هذه الجهود من خلال، عندما نتحدث أخي طلعت عن إصدار أضعاف ما أصدره المجلس التشريعي من قرارات بقوانين، ونجد أن القرارات بقوانين التي تدخل ضمن حالة الضرورة الوحيدة التي تحدث عنها القانون الأساسي المادة 43 لا تصدر، حق في الحصول على المعلومات لا يصدر، لا يرون فيه ضرورة، استرداد الأموال منه كما تفضل الأستاذ ناصر، أحد المعيقات في متابعة هذا الملف أنه لا يوجد لدينا قانون فلسطيني لاسترداد الأموال المنه. لماذا لا نعلم؟ هل من المعقول أن عدد هائل من التشريعات التي تحدثت عن حقوق بعض المسؤولين وعالجت خلينا نقول مكاسب خاصة للبعض لها الأولوية ولها حالة الضرورة والتقديم على هذا التشريع الملح والضروري، والذي أعتقد أنه لا يوجد اثنان يختلفون على أهمية وضرورة إصدار هذه التشريع. وبالتالي أستطيع القول أن الجهود الموجودة حاليا غير كافية، لازلنا في هذا الموضوع من أقل دول العالم قدرة على القول بأننا نمارس أعمال جدية في ملف استرداد الأموال المنهوبة أو في موضوع معالجة وضبط التدفقات المالية.
1: يعني إن شاء الله نكون قدرنا نقدم بهالعجالة أبرز المحطات وأبرز القضايا اللي ممكن تأثر اليوم بصورة مباشرة. وإن كنت حقيقة يعني بستثمر بالأربع خمس دقائق معي في هذا المحور بقضية يمكن مختلفة الملامح شوي، واللي هي ارتباط حديثنا اليوم بمشروع الانتخابات القادم. قديش بتقديرك لو حصل بالفعل انتخابات رئاسية وتشريعية بغض النظر أيهما يسبق، واليوم في نزاع مين قبل مين، احنا بهمنا التنين الصيف،
2: نعم،
1: وبهمنا تعود الشرعية بدل الحالة العقيمة اللي منعيشها اليوم، هل بتصورك هذا الأمر بالفعل سيخلق حالة ومنحة مختلف كليا، على الرغم أن الظروف الميدانية والسياسية العامة في البلد،
2: نعم،
1: والاحتلال لا تشي بأنه سيكون لدينا الفرصة يمكن حتى نفكر بهاي القضايا، لكن هو واجب، بمعنى هو أمر ديمقراطي مستحق،
2: صحيح،
1: وواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بهالدقائق القليلة جدا قديش تقديرك هذا الأمر يمس هذا الملف اليوم بصورة مباشرة؟
2: نعم صحيح، وجود مجلس
1: وعلى الأقل عفوا بيصير عندي أنا يمكن أو إن شاء الله يصير عندي جهة تيجي تقول أي جهة تانية أخرى جهة تشريعية ورقابية كما النواب أو التشريعي ما فيش إشي اسمه ملف سري
2: بالضبط.
1: تفضل بالضبط. وإذا ملف سري على المواطن تفضل أنا كمجلس أعطيني كل ملفاتك.
2: وهذا اللي بيخليني أقول إن وجود مجلس تشريعي له دور تشريعي يصدر قانون استرداد أموال من هو بيصدر قانون حق في الحصول على المعلومات يجبر المسؤول على كشف المعلومات العامة من جهة ممارس الدور التشريعي مؤتمن على المصلحة العامة أخي طلعت مؤتمن على أن هذه التشريعات هي التي تمثل ضرورة للمصلحة العامة الفلسطينية هذه ضرورة ملحة أيضا له دور رقابي هو قادر على مساءلة النائب العام مساءلة أي مسؤول وحدة المتابعة المالية سلطة النقد
1: أعطيني تقرير
2: عن أنشطته وعن أعماله وعن إذا كان هنالك إخفاقات هو القادر على المساءلة السياسية في هذا الموضوع وبالتالي أستطيع القول جازما بأن الانتخابات هذه إذا ما تمت إن شاء الله سنحقق أثر إيجابي وملحوظ في متابعة ملف التدفقات غير المشروعة واسترداد الأموال وعموما في جهود مكافحة الفساد التي تصطدم اليوم في ظل غياب جسم قوي يمثل الشعب الفلسطيني ممثل في المجلس التشريع على المحاسبة والمساءلة والتشريع لمصلحة مكافحة الفساد.
1: وهل تقديرك رح نتخلص من كلمة ملف سري و...
2: لا شك وخصوصا
1: والتفرد بالقرار وهذا مع كل أسف منشوفه على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأركان العدالة أيضا
2: نعم.
1: التفرد بالقرار بأن كل واحد بيعتبر الملف هذا زي حسابه في البنك
2: بالضبط.
1: مع الاحترام طبعا أو بأغلب الملفات
2: دعني أعطيك
1: وبيحتفظ فيه وهو بيصرح ويقدم ويحجم متى شاء
2: دعني أعطيك مثال عملي ما تحدثنا عنه عن أكبر قضية اختلاس في المال الآن حصلت في الحالة الفلسطينية من أحد رؤساء هيئة البترول السابقين الذي كان يمتنع في حينه طبعا قيمة الأموال مختلسة 109 مليون دولار تصورها أخوي رفع طلعت هذا في زمانه كان يمتنع ويعتبر أن المعلومات سرية إلى حين استطاع المجلس التشريعي الأول إجباره جبرا على المجلس التشريعي لمساءلته وحينها استطاع المجلس التشريعي كشف هذه القضية وبالتالي هذا مثال عملي عندما يكون لدي مجلس تشريعي قادر على اختراق مفهوم السرية وقادر على اختراق أي معيقات لملاحقة الفاسد
1: نعم إن شاء الله يا سيدي يعني إذا حصل هذا الأمر بالفعل يمكن يحدث اختراقة وتصور مختلف كليا عن الواقع الحالي اللي نعيشه ومنخلص أنا وياك أولا من مصطلحين المصطلح الأول ملف سري والمصطلح الثاني الإرادة السياسية
2: صحيح.
1: اللي دورنا عليها أونلاين ودورنا عليها بالأسواق ومش لاقيينها لغاية اليوم مع كل أسف أشكرك لوجودك معنا حتى اللحظة وأشكر كل اللي تابعونا أيضا في المحور الثاني من لقاء اليوم في هذا اليوم الإذاعة المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلمان واللي بحيي كل الكوادر اللي فيه اليوم على مساعدتنا بترتيب هذا اللقاء وكل الزملاء في كل الإذاعات الشريكة راديو موار راديو تلفزيون بلد راديو منبر الحرية راديو حياة اف ام إذاعة ريحان راديو زمن وتلفزيون وراديو كل الناس وراديو لسا اف ام ومن هنا من استديوهات الرقيب مع الزميل عقيل عباودي والزميل الدانية عبد الفتاح إن شاء الله فاصل قصير أيضا ونرجع معكم نستكمل مجريات هذا اليوم ولقائنا القادم محورنا القادم حول الشركات ومن يقف خلف الشركة من يقف خلف بعض الأشياء داخل الشركات بالمحور القادم بعونه تعالى معكم حتى ذلك الحين
5: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

وتنسيق المساعدات بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026، 9 صباحا حتى 2 ظهرا، معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

0: أهلا بكم مرة أخرى معكم في هذا اليوم الإذاعة المفتوح بتنظيم من ائتلاف أمان حتى الساعة الثانية إن شاء الله. إحنا الآن في محورنا الثالث. برحب طبعا بكل اللي بتابعونا الآن عبر كل الإذاعات الشريكة و11 تردد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أيضا، ولكل اللي بتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومن هنا أيضا من استديوهات إذاعة الرقيب. أهلا بكم مرة أخرى في المحور الثالث، مستمرين معكم إن شاء الله تعالى. وأرحب بضيفاي في الاستديو الأستاذ ناصر عويضات مدير برنامج المساعدة المجتمعية في ائتلاف أمان، وأيضا الزميل الصحفي معز كراجة. أهلا وسهلا بكم، مستشار ومدرب إعلامي والمحقق أو المختص في قضايا مكافحة الفساد. أهلا وسهلا مرة أخرى. كان معنا أكثر من محور كما تعلمون ما قبل لقاءنا الآن، وكان في هناك جهات اختصاص، وكنا نتمنى اكتمال حلقة القطاع الخاص اليوم من وزارة الاقتصاد، من نيابة، من متابعة المالية، لكن بكل أسف الكل بيعتذر. ويبدو أن موضوع المستفيد الحقيقي له وقع اليوم في البيئة الفلسطينية، وبحاول أعرف ليش الائتلاف مركز على قضية المستفيد الحقيقي ضمن النقاش حول التدفقات المالية، كونه هذا المحور اليوم بحاول يشرح طبيعة المستفيد الحقيقي للمواطنين، لأنه لقاءنا في وجبة طيب إن شاء الله من التوعية والتثقيف وربط بقانون الشركات والسجل التجاري. ليش التركيز على هذا الموضوع اليوم ناصر؟ وواضح أنه يختبئ خلفه أو في ثنايا أو تحت عباءته الكثير من التفاصيل اللي الأصل الرأي العام يكون مطلع عليها.
1: صحيح، يسعد صباحك، صباح كل المستمعين. بجوز بلزم قبل الإجابة على هذا السؤال يعني توضيح مفهوم المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي حتى الجمهور يكون يعني تعريفه، هذا التعريف متسق مع سياق كل يوم الإذاعي. المستفيد الحقيقي أو المالك الحقيقي للشركة هو الشخص الطبيعي اللي بيملك الشركة أو بيسيطر عليها أو بيحصل في النهاية على أرباحها حتى لو ما بيظهر اسمه في الأوراق الرسمية. بمعنى مش بالضرورة يكون هو الشخص اللي بيظهر اسمه في سجل الشركات، وهو الشخص اللي بيملك وبيسيطر وبالآخر بيعود الربح والعائد عليه. هذا هو تعريف يعني إذا بدك العالمي وتعريف منظمة الشفافية الدولية لمفهوم المستفيد والمالك الحقيقي. ليش ائتلاف أمان بطرح هذا الموضوع؟ لأنه على مدار السنوات الماضية وفي تقارير أمان الرصدية ظهرت شواهد عن مخاطر فساد متعلقة بعلاقة القطاع الخاص مع القطاع العام. بمعنى في دراسات مخاطر الفساد كان ممكن المجال مفتوح لبعض الشركات، هذا واحد أحد المخاطر اللي تطرق لها دراسات مخاطر الفساد، إن الشركات تقوم بالتقدم لمشاريع وعطاءات حكومية يعود خلف هذه الشركات، هاي الكيانات الاقتصادية، جهات قد تكون مرتبطة يعني بالقطاع العام، موظف قطاع عام أو وكيل وزارة، موظف قطاع عام، وزير، بقدر يسجل شركة باسم أولاده، باسم حدا من عائلته، ويتقدم لعطاء حكومي مال عام. وهذا شكل من أشكال الفساد اللي يتمركز حول مفهوم تضارب المصالح. فبالنسبة لنا ليش نشتغل على هذا الموضوع، موضوع المالك الحقيقي، لتجنب مخاطر الفساد نتيجة تضارب المصالح ما بين عاملين في القطاع العام وأعمال والقطاع الخاص للأعمال التجارية. وزي ما قلنا كمان هذا الموضوع تصاعد بشدة وصرنا نلمحه بشدة أكثر في تقاريرنا الرصدية بعد تعديل قانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 فيما يتعلق تحديدا بموضوع شركات المساهمة الخصوصية، اللي هو ألزم هذا القانون الشركات بنشر أسماء المفوضين بالتوقيع والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة دون نشر أسماء المساهمين أو المالكين الحقيقيين والمستفيدين الحقيقيين خلف هذه الشركات. فسجل التجاري
0: ما في إلزام،
1: إذا أنت بتفوت على سجل الشركات بوزارة الاقتصاد مش بالضرورة تستطيع تلقى من هو مالك الشركة تقدر تلقى أحيانا
0: ممكن
1: المفاوض بالتوقيع اللي هو ممكن يكون محامي أو موظف أو مدير تنفيذي
0: لهذه الشركة. ضرر اليوم عدم مشاركة وزارة الاقتصاد الوطني على اعتبار أن القانون لم يتطرق للمستفيد النهائي وبالتالي هو ما عنده تصريح فيما يتعلق بالمستفيد النهائي.
1: بديش أفترض بس هذا الموضوع بالدرجة الأولى. سجل الشركات موجود عند وزارة الاقتصاد. تطوير اللوائح التنفيذية لقانون الشركات يعني الجهة التنفيذية المسؤولة عن وزارة الاقتصاد. بالتالي وزارة الاقتصاد هي جهة ذات اختصاص وذات مسؤولية أولى. إحنا لازم نشتغل معها على هذا الموضوع وتحديدا موضوع تعديل قانون الشركات.
0: إذن حتى لحظة تعتقد أنه ما لهم دور مباشر كون القانون لم يتطرق لموضوع المستفيد المباشر؟
1: لا لهم دور المباشر. موضوع سجل الشركات هو موجود عند وزارة.
0: هو اليوم بحكي إنه أنا مش أنا أنا أنا مش طرف في موضوع المستفيد النهائي لأن القانون ما أجاز لي إني أفتح ملفات المستفيد النهائي. ما عندي شيء بيقول لي لازم أعطي أي معلومة وأدلي بأي معلومة لها علاقة بالمستفيد النهائي.
1: لا إحنا بدنا نفصل ما بين جهة التشريع وجهة التنفيذ. إحنا أشرنا
0: المشكلة عندنا اليوم قانون الشركات اللي بيشرع هو اللي بينفذ.
1: يعني إحنا قلنا المشكلة الأساسية هو تعديل قانون الشركات بما لا يتيح معرفة والوصول للمستفيدين والمالكين الحقيقيين للشركات، ولهذا مسؤولية سياسية بالدرجة الأولى، مسؤولية إقرار هذا القانون. هذا القانون أجا من جهة الرئيس، يعني قرار بقانون من عند مكتب الرئيس من جهة الرئيس، بس المسؤول عن تنفيذه شركة، يعني المسؤول عن تنفيذه وزارة الاقتصاد بالدرجة الأولى، فهم يعني أصحاب مصلحة أساسيين في هذا الموضوع بغض النظر عن إيش بدعوا إنه مسؤولية، يعني بدعوا عن مستوى مسؤوليتهم في هذا الموضوع. يعني
0: مفهوم. زميل معز أهلا وسهلا فيك مرة ثانية.
2: حبا صباح الخير،
0: شرفنا اليوم في هذا اللقاء اللي إن شاء الله يكون دمه خفيف علينا وعلى غيرنا.
2: أكيد لازم يكون دمه خفيف لأنه ما بنحكيش إلا بأشياء في إطارها المهني والقانوني
0: إن شاء الله تعالى. تعرضت أنا والأستاذ بلال البرغوثي ومعنا كمان ضيوفنا اللي كانوا موجودين في قضية الحصول على المعلومات وفي قضية ما يسمى بالملفات السرية، وهذه مشكلة، ويبدو أنه مش رح نوضع حد لهذا الموضوع إلا إذا رب العالمين أكرمنا يعني بوضع سياسي مختلف، مجلس تشريع جديد، رئاسة جديدة، تجديد كل الحال اللي بنعيشها اليوم
2: البيئة القانونية. نعم. كان
0: العمل الاستقصائي في موضوع مش اقتصادي ومش سياسي بصفة عامة، إنما موضوع فيه عمق شديد جدا في قضايا الفساد وفي قضايا التدفقات المالية. كيف بدنا نشتغل بهيك بيئة؟
2: يعني اسمح لي أجاب عن هذا السؤال باستكمال حديث الزميل ناصر عن المستفيد الحقيقي، لأنه بجوز يعني من هلا بحكي من ناحية صحافة استقصائية أكثر. واحدة من أولى العقبات اللي بتواجه أي صحفي استقصائي بيشتغل على قضايا التهريب أو غسل أموال هي مسألة يعني وضوح أو معرفة من هو المستفيد الحقيقي من هذه الشركة أو لا، لأنه مجرد غياب يعني هوية المستفيد الحقيقي بيفتح الباب لشيء. هنا بجوز بعرفش إذا سبق الحديث عن الموضوع، ندخل مفهوم جديد اللي هو الشركات الوهمية، بمعنى أنه الشركات الوهمية شو هي؟ واحدة من أهم صفات الشركات الوهمية أنه المستفيد أو صاحب هذه الشركة المستفيد الحقيقي

0: على مستوى دولي، لأن هذه الشركات غالبا يعني نشاطها المالي في الغسل والتهريب يكون على مستوى دولي، يعني يكون مقرها موجودة في دولة، ومعاملاتها المالية وحساباتها البنكية إلى آخره بتكون يعني عابرة للحدود. فالمبدأ الأساسي يعني إذا يعني أظل على نفس الخط اللي تحدث فيه الزميل ناصر، المبدأ الأساسي في مسألة المستفيد الحقيقي هي يعني ضرورة أن يكون هنالك شفافية في المالك أو المستفيد من هذه الشركة، لأنه مكان يعني عندما بتغيب هوية المستفيد الحقيقي من الشركة بيظهر شيء جديد اسمه الوكيل. هذا الوكيل هو مجرد اسم، مش هو صاحب المال، مش هو صاحب الشركة. وعلى فكرة الوكيل ممكن يكون، هلا عم بحكي عن الشركات الوهمية بشكل عام، ممكن يكون وكيل لعشرات الشركات مش لشركة واحدة، وممكن يكون هو مكتب محاماة. يعني أعطي مثال من سياق الصحافة الاستقصائية، كنا بنعرف أنه في شيء اسمه أوراق بنما أو فضيحة أوراق بنما، اللي هو سجل استقصائي دولي كبير لا يعني عمليات تهريب وغسل أموال عابرة للحدود، وكانت هي بتمس يعني أو ظهرت فيها أسماء فنانين ونجوم رياضة وسياسيين وأصحاب بيزنس إلى آخره، وعشرات عشرات إذا مش مئات المستفيدين الحقيقيين. اللي كان بيدير كل هذا العمل الضخم لمئات الناس هو مكتب محاماة واحد يعني. وبالتالي احنا هون نرجع للمبدأ، هل عصايد صحافة استقصائية بيكون يمكن العقبة الأولى أو الأساسية من عمل أي صحفي استقصائي لتتبع مثلا عملية تهريب أو غسل أموال متحصلة من الفساد، لأن الشركة إذا كان المستفيد الحقيقي منها غير ظاهر فبيكون في احتمال. يعني هون عم بحكي كيف كصحافة استقصائية بنحلل الأشياء، إذا بنشوف المستفيد الحقيقي غير ظاهر من أو يعني المالك الحقيقي للشركة غير معروف، وفي وكيل يعني على سبيل المثال كصحافة استقصائية بأخذ اسم الوكيل هذا وببحث عنه، فممكن أجده وكيل لشركات أخرى. فهذا شو بيعني بالمنطق الصحافي الاستقصائي؟ بحط عندي علامة سؤال إنه هذه الشركة غالبا ستكون وهمية. وهون خليني أوضح شغلة، شو بنقصد لما بنحكي الشركة وهمية؟ مش إنه الشركة غير مسجلة،
1: مفهوم.
0: الشركة مسجلة وقانونية ووجودها قانوني ومشت بكل الإجراءات اللي لازم تمشي في أي بلد كان،
1: وهذا جزء من الوهمية.
0: الوهم هو نشاطها التجاري وليس وجودها، عشان هيك في إلها اسم ثاني أحيانا تسمى شركات البريد الإلكتروني، لأنه بيكونش موجود منها معروف منها إلا بريد إلكتروني. على سبيل المثال لما بتيجي بتفحص وين عنوان هاي الشركة، ممكن ما تجديش عنوان على سبيل المثال. فبالتالي بنرجع لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي، هذا مبدأ أساسي لأنه بسكر الباب أمام الكثير الكثير من شبهات الفساد.
1: ناصر، ليش ضروري اليوم المواطن يعرف مين خلف هاي الشركة، وليش ضروري يعرف المالك الحقيقي أو المستفيد الحقيقي؟ شو الغاية إنه يعرف؟
2: شوف أنا
1: يعني شركة خاصة، عفواً أنا هلا بدي أسس شركة خاصة، صحيح. قد يكون المالك ابني، قد يكون المالك صاحبي، ليش يعني أنت كمواطن لازم تعرف؟
2: يعني أنا هون بقدر أدمج، بحكي عن بعدين موضوع العلاقة ما بين العدالة والشفافية، يعني هدول المفهومين شو الموضوع بشكل أساسي، إنه وليش إحنا أمان مهتمين فيه هذا من هدول المنطلقين، منطلق العدالة منطلق الشفافية، بس بالأساس موضوع الشفافية بس كمان منطلق العدالة. لما بيكون في عقود عامة، عطاءات عامة، ممكن يتقدم لنفس العطاء ثلاث شركات كمثال، والشركات بالنهاية هي تعود في ملكيتها النهائية لنفس الشخص، تمام؟ وتتقدم شركة رابعة تعود لشخص حقيقي يعني، وهو يعني احنا عارفين انه هذا هو الشخص الحقيقي للشركة. بينما اللي قدم لهذا العقد، لهذا العطاء، قدم بثلاث أسماء عشان يزيد فرصته في موضوع الحصول على أموال عامة. فهذا له علاقة بموضوع العدالة والتنافسية، وقديش القطاع الخاص ممكن يجد فرص لتنمية ذاته لتنمية البلد. من جانب ما، الجانب الأكثر اللي مهم إحنا بالنسبة لنا للأمان، لما يكون هذا الشخص اللي مقدم ب للثلاث عطاءات حكومية، تمام، هو شخص

0: مش المالك الحقيقي لهذه الشركة، بينما يكون هذا الشخص المالك الحقيقي هو بجوز شخص بيشتغل في القطاع العام، تمام، عشان يعزز فرصته في الحصول على يعني أموال عامة. هذا شكل من أشكال تضارب المصالح، شكل من أشكال الفساد، هي جريمة فساد موصوفة بالقانون. فمن هذول المنطلقين، منطلق تعزيز التنافسية، منطلق إتاحة الفرص للقطاع الخاص للتنافس بعدالة، تنمية الذات وتنمية البلد، تنمية البنية التحتية إلى آخره، ومنطلق الثاني اللي بهمنا في ائتلاف أمان حماية المال العام، بمعنى الأشخاص اللي بيشتغلوا في القطاع العام، موظفين في القطاع العام، ما يكون في تضارب مصالح بينهم وبين المصالح التجارية. أما بالعكس تماما، موضوع شفية المستفيد الحقيقي المالك الحقيقي لا يتعارض مع فرص التنمية الاقتصادية ولا يتعارض من فرص المنافسة، بل يعززها ويعزز من فعاليتها ويعزز من قدرة القطاع الخاص على أنه يلاقي فرص عادلة للتنافس والعمل في البلد.
1: بالتالي كان احنا اذا سمحت هون نحكي عن يعني عن اشكاليتين في غياب المستفيد الحقيقي. يعني كلمه الزميل ناصر هون نقطه كثير مهمه فيما يتعلق بالتضارب المصالح، بمعنى انه في شركه ما اذا مالكها الحقيقي والمستفيد الحقيقي منها غير معروف، شو بيضمن لنا انه الشركه هاي لا تنافس على عطاءات مثلا في مؤسسه حكوميه مالك الشركة الحقيقي هو جزء من هذه المؤسسة الحكومية أو هو الذي يدير الـ الـ المؤسسة الحكومية. فبالتالي إذا بدنا نلخص حديثنا حتى الآن حول المستفيد الحقيقي، وبنحكي عن إشكاليتين، إشكالية أنه مسألة التضارب المصالح، والإشكالية الثانية هي أنه هذه الشركة يعني قد تتحول إلى غطاء وهمي لإدارة يعني عمليات مالية غير شرعية.
0: صحيح، والخطر بصير أكبر صراحة على موضوع المال العام، مش فقط في العطاءات والعقود العام، يعني إحنا لازم الخطر بصير أكبر في موضوع الامتيازات. يعني الدولة الحكومة تمنح امتيازات للقطاع الخاص لإدارة يعني شؤون وأعمال تجارية مرات ممكن تكون ضخمة، منشآت تجارية ضخمة. فإذا كان شركة ما تحصلت على هذا الامتياز، الامتياز أعطته الحكومة بموجب يعني القوانين والأنظمة المعمول فيها، وهذا الامتياز هاي الشركة ماشي، احنا عارفين مين مديرها أو عارفين حتى مين مالكها في السجل، لأن موضوع المالك الحقيقي لا يتجاوز فقط وجود اسمه في السجل، هذا بيستدعي تدقيق وتحقيق لفعلا الملكية بالآخر، العائد عم بيروح لمين. يعني ممكن يكون في شركة هون في البلد أخذت هذا الامتياز، تمام، لكنها هاي الشركة مملوكة من قبل شركة تانية في الخارج، تمام، الشركة اللي في الخارج ممكن تكون مملوكة لحدا ابن أخو أو حدا بيشتغل في القطاع الحاكم في القطاع العام،
2: شبكة كاملة عملية.
0: فتتبع هذا الموضوع لا يقتصر فقط على موضوع السجل فقط وتعريف المالك في الأوراق الرسمية، حتى لو إحنا عن جد فعلا كان في عندنا سجل موجود وقادرين نعرف، هذا بيستدعي الربط ما بين كل الجهات التنفيذية، الضريبة، الجمارك، موضوع العاملين في القطاع العام وسجلات الإفصاح، كيف بيفصحوا، كيف بيتم التدقيق على إفصاحهم ومتابعة يعني تراكم أموالهم. فالموضوع مرتبط بعدة جوانب وجهات مختلفة، وبيستدعي هذا الموضوع الربط بين كل هاي الجهات اللي في الآخر ممكن تعزم كفاءة التدقيق والتحقيق في موضوع ملكية الأعمال.
2: لما بتحرك الصحفي زميل معز عنده مؤشرات، ولما بيكون في مؤشرات ما في شك كل معلومة بيحصل عليها بتزيد الشكوك عنده أنه ماشي في المسار الصحيح لهذا التحقيق ولا لا. من وين تيجي هاي المؤشرات؟ ومن وين تيجي هاي المعلومات اللي ممكن تخليني أشتبه بأنه هاي الشركة وهمية أو شركة بريد إلكتروني مثل ما حضرتك أطلقت عليها، وبالتالي أستكمل انطلاقتي بنفس الاتجاه حتى أصل للتحقيق الاستقصائي المطلوب اللي بقدم فيه معلومات فيها قيمة مضافة للرأي العام وللصحافة.
1: يعني خليني بس أبدأ من إطار عام. بجزء من أصعب القضايا اللي بتم الخوض فيها استقصائيا هي مسألة تهريب وغسل الأموال. لا لعدة أسباب. السبب الرئيسي هي غالبا هاي يعني هذا النوع من الفساد هو بيكون عابر للحدود. يعني أنه لما بنحكي تهريب أموال بمعنى إحنا نقلنا المال من بلد إلى بلد آخر، وكونه وصل بلد آخر مثلا في بنوك في دولة أخرى بصير فيهن إشكالية أو تحدي بصفي هذا المال، بسموه تحت ولاية القانونية لهاي الدولة، يعني بتبطل الدولة اللي خرج منها المال الفاسد هي قادرة على يعني على التحكم بالمال. وبجوز هذا بعدين بخدنا لموضوع استرداد الأموال، وبتبطل قادرة هي على استرداد الأموال بسهولة إلا وفق يعني عملية معقدة وطرق قانونية بتختص بالدولة اللي صاحبة الولاية القانونية على المال. بس وبالتالي كمان هنا الصعوبة في العمل الاستقصائي، لأن الصاحب الاستقصائي بيكون يشتغل في أكثر من بيئة قانونية، لأنه بيكون يتبع القضية بجوز في أكثر من بلد بأكثر من قانون بأكثر من بيئة سياسية كمان. يعني أنه مش كل الدول بتكون بنفس المستوى من الحريات، بكل دولة بيكون فيها مستوى مخاطر مختلف فيما يتعلق بالعمل الاستقصائي. بس إذا برجع بشكل محدد أكثر على سؤالك مثلا بخصوص الشركات الوهمية، في مؤشرات طبعا والصحفيين الاستقصائيين يعني بيعتمدوا عليها. واحد من هاي المؤشرات أنه وين مكان الشركة، غالبا في شيء اللي هي الملاذات الضريبية أو دول الملاذات الضريبية. وجود هاي الشركة في بلد معروف أنه هذا يصنف ملاذ بلد ملاذ ضريبي، هنا أول مؤشر أو واحد من هذه المؤشرات. وهون برش للتوضيح بجوز للمستمعين أكثر شو المقصود.
2: كثيرة هاي الدول، وأنا ناقشتها مع وكيل وزارة الخارجية، بس يبدو الأمور يعني مش واضح أن
1: لا هو
2: وخاصة وجود هاي الدول بالمناسبة يحبط كل إجراءات مكافحة الفساد واسترداد المال العام والتدفقات المالية
1: وخلافها. طبعا هي إشكالية،
2: لأنه في له ملجأ، في له ملجأ حتى لو حتى لو كانت دولة واحدة في كل هذا العالم الملجأ.
1: لا هي الدول كثيرة وجزر يعني تكاد تكون يعني يعني مش بأهمية سياسية أو اقتصادية. وللأسف إنه مع مرور الوقت كمان في كثير يعني دول يعني بتفوت على هذا الإطار الملاذ
2: في مردود مالي كبير،
1: في مردود مالي، لأنه الأموال المهربة اللي بتيجي على هذا البلد هي تستثمر بهذا البلد بشكل أو بآخر، هي مصدرها فاسد أو هي جاية من جريمة ولكن في دولة أخرى مش في الدولة. ولكن يعني كمان في نفس الوقت خلينا نقول إنه في كثير جهود دولية لا يعني تقييد يعني المساحات المتاحة أو الحريات المتاحة في دول الملاذ الضريبي. بس أوضح بجوز إنه شو الملاذ الضريبي أو شو أكثر صفتين بتوفرها هاي الدول كملاذات ضريبية للناس يعني الفاسدين اللي بيهربوا أموالهم من هناك. المسألة الأولى وبجوز مش هي يعني ذات الأهمية، بس هي واحد من هاي المؤشرات اللي هي المستوى الضريبة. يعني هاي الدول عادة ما بتطلب ضريبة أو بتكون ضريبة كثير بسيطة. المسألة الثانية، وهنا احنا بنرجع لمسألة الشفافية والمستفيد الحقيقي، اللي هي السرية، بمعنى انه انت يعني اي شخص بيفتح حساب بنكي في هاي الدولة
2: عنده حماية كاملة،
1: سرية كثير كاملة. في بعض الملاذات الضريبية بتوفر السرية بشكل يعني كمان خاص، بيكون في تعاقد ثنائي بين البنك وبين العميل. في هذا التعاقد ينص على أنه البنك يحفظ سرية هذا الحساب وصاحبه ومعاملاته وكذا، بالتالي وكأنه العميل هنا بيملك الحق في مقاضاة البنك فيما بعد إذا أفشى هاي السرية لسبب ما. فهذا مؤشر إذا كانت الشركة موجودة في ملاذ ضريبي، فهون بيصير في احتمال أنه هاي الشركة وهمية. المسألة الثانية اللي هنا ما في مستفيد حقيقي ولكن في وكيل، ومسألة وجود الوكيل هاي مؤشر ثاني. واللي بيعزز هذا المؤشر أكثر عادة الصحفيين الاستقصائيين لما بيجدوا مثلا اسم وكيل على هاي الشركة عشان يعرفوا إذا هذا الوكيل هو يعني وكيل لشركة عادية ولا شركة وهمية، بيأخذوا اسم هذا الوكيل وبيبحثوا عنه. وفي منصات بحث دولية ممكن نتحدث عنها لاحقا للصحفيين الاستقصائيين، بيبحثوا عنه فقد يجدوا اسمه على أكثر من شركة في أكثر من مكان. وبالتالي إذا اسم الوكيل هذا تعدد على يعني شفناه في أكثر من شركة، هو وكيل أكثر من شركة، فهذا كمان مؤشر إضافي أكثر على أنه هاي شركة وهمية. المهمية. أحيانا الصحفيين الاستقصائيين بأخذوا عنوان الشركة، لأنه مثل ما حكيت أنه أحيانا إحنا بنحصل على اسم الشركة وسجلها التجاري وكثير تفاصيل قانونية واسم الوكيل فيها، في منصات بتوفر كل هاي المعلومات. فالصحفي الاستقصائي بيأخذ عنوان الشركة أحيانا وبيبحث عنه، قد يجد قطعة أرض فاضية ما في بالعنوان، قد يجد عمارة سكنية على سبيل المثال. عشان هيك أنا حكيت أنه هي تسمى أيضا بشركة البريد الإلكتروني، هو ما في إلا تسجيل قانوني للشركة، والوكيل هذا أو مكتب المحاماة هذا يتولى كل عملية التحويلات والمالية والبنكية والمعاملات التجارية اللي بتصب في مسألة غسل وتهريب الأموال. فبقدر ما هي معقدة، يعني هنا عم بحكي عن يعني من جانب كمان مرة صحفي استقصائي، بقدر ما هي معقدة عملية التحقيق في تهريب وغسل الأموال، بقدر ما في مداخل وثغرات ومؤشرات يعني كثير بتساعد الصحفيين الاستقصائيين. وفي كثير اليوم تعاون، هاي بجوز وجودي بهذا اللقاء ستطلعت بجوز من المؤشرات على ذلك كصحفي أو بشتغل في مجال الصحافة بشكل عام والصحافة الاستقصائية بشكل خاص. وجودي في هذا اللقاء اللي هو يعني من خلال ائتلاف أمان هو مؤشر على مدى التعاون اللي بتطور سنة ورا سنة ما بين المؤسسات اللي بتشتغل في مجال مكافحة الفساد وما بين الصحفيين والإعلاميين، لأنه الطرفين كصحافة استقصائية وكمؤسسات مثل الشفافية الدولية ائتلاف أمان إلى من المؤسسات هاي، هو اللي مش بس بيساعد على كشف قضية بحد ذاتها، وإنما بيساعد على تطوير البيئة القانونية اللي بتحد من الفساد، بيساعد على تطوير الأدوات اللي بتساعد سواء المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفساد أو الصحفيين الاستقصائيين، بتمدهم أو بتساعدهم على تطوير أدوات خاصة في المكافحة، في التتبع، في الكشف. وبالتالي هذا التعاون كثير مهم، وهو في يعني أنا بجوز من الـ يعني
2: لو كان يشمل الجهات الرسمية قديش كان تقديرك؟
1: طبعا هذه مسألة كثير
2: قوته ووزنه ما في شك
1: بطبيعة الحال طبعا، يعني الجهات الرسمية هي يعني المكون الثالث في هاي العلاقة، وبالتالي الجهات الرسمية كل ما كان في بيئة قانونية متطورة وتحديدا في هاي البيئة القانونية بتوفر مبدأ الشفافية، كل ما كانت يعني الأبواب أمام شبهات الفساد أقل ومغلقة والدخول منها مسألة معقدة مش بسهولة.
2: ناصر، يعني غياب معلومات دقيقة عن المستفيد الحقيقي، قديش اليوم تقديرك مرتبط بحماية المال العام بصورة مباشرة؟
0: يعني هو غياب هاي المعلومات بخلي من الصعب كتير موضوع يعني تعقب معرفة من يحصل فعليا على المال العام، يعني بضعف القدرة عن كشف موضوع تضارب المصالح. أنا هذا المفهوم اللي بضلني أعيده وأكرره، الموضوع المعني فيه أمان موضوع تضارب المصالح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، موظفين في القطاع الخاص.
2: البيئة الحالية حاضنة لل
0: احنا نقدر نحكي
2: او مشجعة او
0: في مخاطر موجودة
2: عالية،
0: هاي المخاطر ناشئة عن يعني عدم تعزيز الاجراءات المرتبطة في موضوع شفافية المستفيد الحقيقي وتهريب الاموال. يعني بمعنى اخر ما بدي احكي من السهل او من الصعب، هذا بيعتمد على جهود الجهات الرسمية.
2: في مشكلة واضح انه في مشكلة.
0: اجراءات تعزيز موضوع تضارب المصالح، يعني الحد من تضارب المصالح، فيها اشكال كبير ناشئ عن غياب سياسة وتدابير لتعزيز شفافية المستفيد الحقيقي والمالك الحقيقي للشركات. يعني عشان هيك بضلني اضرب انا في الامثلة، يعني إذا كان في موظف عام عنده شركة تقدمت أو يمتلك، هو المستفيد النهائي من شركة تقدمت لعطاء عام بنية تحتية، أو إذا كان مثلا خلينا نضربها بالعكس، إذا كان في مكتب هندسي تقدم لعطاء حكومي لشيء له علاقة ببنية تحتية طريق، هذا المكتب الهندسي هو لشخص أو شخصين أو ثلاثة، يعني تدابير معرفة إذا هدول الأشخاص 2-3 مرتبطين بشخص من القطاع العام التدابير الموجودة ضعيفة. يعني إذا كانوا هذول الثلاث أشخاص مش هم المالكين الحقيقيين، إنما المالك الحقيقي هو موظف في القطاع العام أو موظف سياسي وزير أو موظف في السلطة في أي جهة، ومخلي هذول الثلاث أشخاص أو الشخصين هم اللي يديروا هذا المكتب ومسجلهم باسمه يعني، بس هو العائد النهائي لعله. هاي جريمة تضارب مصالح، جريمة فساد. التدابير المعمول فيها لحد هلا
2: بتعتقد هي الأخطر؟
0: طبعا احنا هذا الجانب المعنيين في ائتلاف أمان، يعني أبواب انه تسرب المال العام، هدر المال العام، او يعني ارتكاب جريمة فساد ناشئ عن موضوع تضارب المصالح، تدابير ضعيفة، ما زالت ضعيفة. وهذا مرتبط بقانون الحق في الحصول على المعلومات، ومرتبط في قانون الشركات، مرتبط موجود بموضوع وجود سجل تجاري، سجل شركات موحد وفي اكسس عليه، ومرتبط كمان يعني ارتباطا باللي احكى معز بقدرة الصحفيين والناشطين في تتبع والإعلام في تتبع يعني هذا هاي المسارات اللي من خلالها بتم تهريب الأموال العامة الناشئة عن جرائم الفساد. فالبيئة القانونية التدابير المعمول فيها غير معززة للحد من
2: طيب يمكن، لكن بدي أثير هاي النقطة بعد ما نشوف ونسمع التقرير اللي عدوا الزملاء في أمان، ونتابع طبعا عبر مواقع التواصل، ورح يعني نحاول نخوض نقاش. هل بدي أعفي أي شركة مملوكة لشخص في القطاع الخاص وليس القطاع العام؟ طبعا تضارب المصالح اليوم نحكي عن قطاع عام نقطة، لكن إذا كانت هاي الشركة مملوكة لرجل أعمال وهو متعمد ويتقصد أن يخفي اسمه كمستفيد نهائي، إذن قد يختبئ خلفه أيضا منظومة أخرى لها علاقة برضو باستثمارات لرجال في القطاع العام، لها علاقة في استثمارات لرجال بمراكز حساسة في البلد إلى آخره. هل ممكن أن نعفي هاي العملية ونضعها فقط في قالب تضارب المصالح مع القطاع العام، ولا ممكن كمان تكون العملية أوسع من ذلك؟ بحاول أثير هاي النقطة، لكن بعد ما نتابع تقرير العدو الزملاء في أمان وبنرجع مع بعض إن شاء الله.
3: شركات كتيرة موجودة بالبلد، في حال إنه نعرف إيش منتجاتها، إيراداتها أو أرباحها، لكن هل بنقدر نعرف مين المالكين الحقيقيين لإلها؟ للأسف لا، لأن وفق القرار بقانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 ما بتفرض المادة 14 نشر أسماء المالكين الحقيقيين للشركة. طيب شو بيأثر إذا ما عرفنا مين المالكين الحقيقيين؟ في حال ما أفصحت الشركات عن أسماء المالكين الحقيقيين لإلها، واللي ممكن يكونوا مسؤولين عموميين أو هدول المالكين إلهم علاقات مباشرة بمسؤولين عموميين، واللي ببساطة راح تفتح أمامهم أبواب بتعطيهم فرص إنهم يتكسبوا من هاي العلاقة أو يستغلوا مناصبهم للتكسب والثراء من خلال إمكانية وقوع حالات بتتيح لإلهم الاطلاع على تفاصيل العطاءات والقرارات، وبالتالي ما بيكون في عدالة أو تكافؤ فرص مع منافسين آخرين، وكمان حالات بتعزز من التهرب الضريبي واللي بيحصلوا عليه من خلال الملاذات الآمنة للمتهربين من الضريبة، وأخيرا بتعطيهم فرصة لغسيل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد. لهيك من المهم إنه يتعدل القرار بقانون منشان يلزم الشركات بنشر أسماء مالكيها اللي بنسميهم المالكين أو المستفيدين الحقيقيين، وهذا حق للمواطن بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالشركات بدون أي حجب بتثير الشكوك حولها.
2: طيب شكرا للزملاء في أمان، وشكرا عقيل. النقطة نفسها زميل معز، وأيضا نفس السؤال لناصر. بدنا نقيد تفكيرنا اليوم فقط في تضارب المصالح وعلى أهميته طبعا بكل تأكيد لما نحكي عن المال العام، ولا ممكن نوسع دائرة الاعتراض أو أسف دائرة الانتقاد اليوم لتصل لحد أنه أيضا في هناك شركات وهمية باسم رجال أعمال، يمكن كثرة استثماراته، يمكن بسبب التهرب الضريبي، يمكن بسبب غسل الأموال، تخليه أنه ما يصرع عن المستفيد النهائي ويجيب أسماء يضعها بوز مدفع كما يقال، فاترينة إن صح تعبيرنا، فاترينة تجارية، ويخفي خلفها منظومة كاملة قد تصل أيضا لحد شخصيات في القطاع العام أو خلافه. هل ممكن أن نفكر بهذه الطريقة؟
1: يعني هو بهاي القضايا يعني الأمور مش يعني مش بهاي يعني البساطة وأبيض وأسود. يعني حضرتك استخدمت مصطلح المنظومة، والصحافة الاستقصائية بنستخدم مصطلح الطبقات، بمعنى هي الشركة الوهمية انه هي ما بتكون مجرد يعني مجرد انه شركة لها مستفيد حقيقي ولها وكيل وانتهت القضية عند هاي الحدود. الشركة نفسها هي يحق لها ان تمتلك شركات اخرى وأن تفتح فروع أخرى، وهذا بيكون بهدف شيء بيسموه بغسل الأموال اللي هي الطبقات، بمعنى أنه أنت لما بتيجي تتبع مال ما متحصل من فساد كصحفي استقصائي أو الناس اللي بتشتغل يعني في مجال مكافحة الفساد بشكل عام بيصطدموا بمسألة يعني الكم الكبير أحيانا من الشركات المترابطة، شركة مالكة لشركة أخرى وشركة أخرى لديها فرع في بلد آخر، وهذا كله من خلاله بتتم عملية نقل الأموال وتبادلها وعمل المشاريع من خلالها. وبالتالي هي يعني المسألة ليست بالخاص والعام فقط بقدر ما هو الغياب مبدأ الشفافية هذا. بعدين الـ يعني كل ما تراجع مبدأ الشفافية بهذه الأمور هو التحالف ما بين الخاص والعام. يعني هاي واحدة يعني مسألة بديهية وموجودة على يعني التحالف رأس المال مع أحيانا النفوذ السياسي، إنه هاي يعني وصف من إشكاليات الفساد. يعني وبجزء لأنه كثير يعني نوضح هيك بشكل بسيط ومش قانوني ومش معقد مسألة إنه شو بنقصد يعني لما بنحكي غسل أموال، شو بنقصد؟ هو ببساطة بيكون في محاولة لإدخال هذا المال اللي هو متحصن من فساد غير قانوني غير شرعي، إدخاله للنظام المالي. طالما هذا المال دخل على النظام المالي
2: بدك تطهره وتعيد،
1: هو لازم يفوت على النظام المالي، لأنه أنت ما بتقدر تحمل كمية كبيرة أو تستفيد منها أو تستثمرها وهي كاش على سبيل المثال، لازم تفوت للنظام المالي. على النظام المالي البنوك نحن نعرف أنه في يعني في كتير محددات وفي شروط للحساب وسببه المال ومصدره ومن وين، فبيكون في يعني هذا الهدف الأول لصاحب هذا المال هو أنه يدخل على النظام المالي. فبتيجي فكرة الشركة أو الشركة الوهمية هي هذا الغطاء القانوني اللي من خلاله بيتم إدخال المال للنظام المالي. المرحلة الثانية يعني هو كمان غسل الأموال مراحل، يعني المرحلة الثانية يسمى بالتمويه. التمويه المقصود اللي هو طبيعة المال نفسه تتغير طبيعته، إذا كان كاش يتحول لعقار ومن بعد عقار يتحول لأصول من نوع آخر، لأنه هذا بيوجد صعوبة أمام الصحف الاستقصائي وأمام المؤسسات اللي بتشتغل في مكافحة الفساد لمسك رأس الخيط أو تتبع يعني المال. إذا كانت قضية فساد ما حصل منها الفاسد على مليون دولار على سبيل المثال، هذا الفاسد بيحاول أول شيء أنه يحول المليون دولار لعقار على سبيل المثال، ومن عقار ببيعه ويرجع بيسترده بطريقة أخرى وبيحوله لنوع آخر. وصولا للمرحلة الثالثة من غسل الأموال اللي هو الدمج. الدمج هون احنا بنيجي للمرحلة انه المال اصبح يستثمر في مشاريع قانونية ونظيفة. نعم، نعم، نعم، وبشكل قانوني.
2: اخذ مساره وحقق غايته.
1: اخذ مساره وحقق غايته وترك وراء الكثير من العقبات لتتبع هذا المال ومعرفة من المصدر المنشأ. على سبيل المثال ممكن تجد انه في
2: خلاص هو تفكك بالسوق او انتشر بالسوق، اخذ وضعه بالسوق، صعب اليوم ملاحقة انتهينا،
1: واخذ مجرى الاستثماري القانوني
2: على الاستثمار وصار يدفع ضريبة.
1: سؤال يدفع الضريبة هو استثمار قانوني تماما، ولكن منشأ هذا المال هو الفاسد وغير القانوني. وأنا بجوز يعني يعني هي مش بس شركات، يعني إذا بدنا نحكي في إطار غسل الأموال إنه ممكن شخص يجي يفتح مطعم على سبيل المثال، والهدف من المطعم هذا هو مش إنه المطعم يربح أو يخسر، هو الهدف إنه هذا المطعم يوفر فرصة لهذا الشخص حتى باسم المطعم يكون في حساب بنك ويكون في فواتير
0: يدخل الأموال على
1: منظومة. هذا المطعم بصفي كمان يعني كمان غطاء. نحن ما يعني إنه بجوز قصدي من هذا الحديث أقول إنه الشركة أو الشركة الوهمية تحديدا هي شكل من أشكال أو الغطاءات القانونية اللي بتساعد على
2: قد تشمل قطاع العقارات الخدمات كل القطاعات
1: بالتالي هون يعني قصدي عودة لسؤالك إنه هي المسألة أكثر تعقيدا من إنه نصنف الأشياء بشكل يعني ثنائي إذا هي خاص أو عام. يعني هذا المال الخاص ممكن يستثمر في عطاءات عامة في فيما بعد أو لمؤسسات عامة, وهذا بنرجع لمسألة الطبقات. يعني كثير شركات وهمية بتكون في الخارج على سبيل المثال, بتكون المال طلع من البلد راح على بلد الملاذ الضريبي وصار جزء من شركة وهمية هناك, بعدين هاي الشركة بترجع على نفس البلد وبتدخل في استثمارات اقتصادية في هذا البلد, وممكن تدخل في استثمارات يعني تتنافس على عطاءات قطاع على سبيل المثال. وهي هاي الدائرة الطويلة والمعقدة, المال يتم تهريبه من البلد يذهب إلى ملاذ ضريبي يصبح له غطاء قانوني له الشركة الوهمية, والشركة الوهمية تعود إلى هذا البلد وتستثمر فيها بطريقة أو بأخرى.
2: هينا عم نتعلم والله ناصر يعني يمكن كثير في ناس مستمتع
0: بس الناس تصير نغسل يعني
2: أخذ موضوع الغسل
0: بس بدي أضيف
2: يعني الظروف الاقتصادية يعني لازم تخلينا نفتق بعض المواهب جديدة يعني حتى نتجاوز المرحلة الحالية. يعني
0: هو للأسف مش كثير صعب في السياق الفلسطيني
2: أبدا.
0: أنا بدي أضيف
2: البيئة جاهزة
0: هذا لا يعني في مجموعة عوامل بتخليه كثير سهل. يعني موضوع سجلات الملكية بالأراضي الفلسطينية وانت يعني إذا حدا بده يوصل إذا حدا بده هاي الأموال ينقلها للاستثمار في أرض في أي منطقة ما فيش فيها طابو, وكثير المناطق ما فيش فيها طابو, فيش سجلات الأراضي, سجلات الشقق, سجلات مناطق سي إذا حدا بده يشتري أراضي. يعني هذا الموضوع تتبعه في السياق الفلسطيني بصير موضوع
2: أصعب.
0: الولاية القانونية عندك موضوع أهلنا في الداخل المحتل وشغلهم هون, الشغل في مناطق سي ما بين يعني مسألة الولاية القانونية عندنا بتعقد هذا الموضوع أكثر وأكثر وبتخلي يعني بالتالي إحنا بصير مطلوب من الجهات الرسمية إجراءات تدابير أكثر اللي تحاول توائم هاي الإجراءات للسياق الفلسطيني. يعني مش بالضرورة اللي بيمشي بأي منطقة تانية في الوطن العربي أو برا بده يزبط عندنا في موضوع التدابير, يعني لأنه إحنا عندنا سياق معقد مرتبط بوجود الاحتلال, سجلات الملكية, الولاية القانونية, فمش سهل مش صعب كتير تحصل مصاري وتهربهم وتغسلهم أو للأسف. يعني
1: عشان هيك هو في على إذا سمحت لي على صعيد دولي, يعني إنه في كتير اليوم من يعني مش قانوني ومش مختص بالقانون وبخاف أحكي فيه لأنه كل كلمة في دقيقة ولها معنى, بس بقصد مثلا على الأقل من ناحية صحافة استقصائية لما قلت في البداية نحن الصحفي الاستقصائي بيشتغل لما بيتابع قضية عابرة للحدود وفي أكثر من بلد وبتعامل مع أكثر من بيئة قانونية, بس اليوم في أطر قانونية على صعيد دولي يعني سنة ورا سنة بتتطور وبتحاول تحد من هاي الفرص اللي بتتيح المجال يعني للغسل الأول. يعني على سبيل المثال نأخذ في شيء مجموعة العمل المالي الدولية على سبيل المثال, هاي مجموعة عملت يعني يمكن تأثر أول ظهور إلى كان بالتسعينات بداية التسعينات 89, وكان هدفها هو بالأساس يعني تسكير الطرق على إمكانية تمويل الإرهاب بالأساس والفساد في نفس الوقت. جزء كبير من الشروط القانونية اللي أو الشروط الموجودة في البنوك لفتح حساب والرقابة على يعني المعاملات اللي بتتم داخل هذا الحساب هي جاية من قواعد هاي المجموعة العمل المالي. يمكن في 40-42 قاعدة لليوم صارت هي يعني من المرجعيات الأساسية للبنوك في العالم. عشان هيك مثلا في دول برا أكثر مثلا في أوروبا مسألة المصاري الكاش أوكي مش مسموح لأي شخص حتى لو من حسابك البنكي تقول أنه أنا بدي أروح أسحب مثلا 50,000 يورو وتصرف فيهم, لازم هاي إذا بدك تشتري فيهم شيء أو تعمل فيهم أي شيء تاني، لازم تحول هذا المبلغ للبائع على سبيل المثال تحويل بنكي، عشان نعرف هاي المصاري راحت من البنك من حسابك لوين راحت، إذا راحت في إطار قانوني في إطار تجاري شرعي. فإحنا هون لما يعني هي منظومة متكاملة، يعني لما بنحكي عن مستفيد حقيقي لملكية شركة، ولما بنحكي عن شروط وقيود للحسابات البنكية وحركتها وكيف أدخل المال على حسابي وكيف أتصرف بمالي داخل الحساب، هاي كلها المنظومة، كل ما كانت البيئة القانونية اللي بتنظمها متطورة وهدفها لهاي البيئة القانونية هو الحد من الفساد ومن شبهات الفساد، كل ما الأبواب يعني اتسكرت. ولكن إذا بنوقف عند مسألة المستفيد الحقيقي للشركة، هل نظهره أو لا نظهره، لماذا ومشا، وكأن احنا يعني أنه زي ما حكيت أستاذ أنه لما حكيت التعاون ما بين مؤسسات زي ائتلاف أمان والصحافة الاستقصائية، وأضفت حضرتك أنه والجانب الرسمي الحكومي هو مسألة طبعاً أساسية، وبالتالي التعاون في تطوير هذه البيئة القانونية هو مسألة حيوية،
2: خاصة اليوم من عاني وهذا ناقشناه في المحور الثاني.
1: نعم يعني هي مش إحنا بس واقفين عند مادة لا، هي الهدف العام أوكي هو التسكير الباب أمام شبهات الفساد.
2: مشكلة اليوم يعني أحيانا نتمترس خلف قانون بنعرف أنه لن يجيب على الأسئلة المطلوبة، ونرى أن الخلل الحقيقي هو داخل المنظومة نفسها، بمعنى اليوم عدم وجود ربط شفاف ومعلن وواضح بين دوائر الاختصاص بما فيها النيابة والمتابعة المالية وسجل الشركات غيرها من الجهات، هيئة مكافحة الفساد. يبدو هذا الأمر مرتبط بالإرادة قبل ما يكون مرتبط بالقانون، بمعنى لو كان في إرادة
1: سياسية.
2: أولا إرادة سياسية، رقم اثنين وأحيانا بستغرب ربط البعض في قضايا لها علاقة بالشفافية والمساءلة وإعادة ترتيب البلد وتنظيمها على أسس مختلفة على السحرية بالقانون، مع أنه إحنا أسهل بلد في العالم يكون عندنا قانون، إحنا منقر قانون بيوم يوم واحد كفيل، ويمكن أقل من يوم بالمناسبة لو بدنا نعد المادة بأقل من يوم بيتم تعديلها، لا قراءة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا عشر، هي مرة واحدة على الاي اي والسلام عليكم ورحمة الله تتعدل المادة لو في إرادة بالفعل، هذا لو في إرادة. وما بعتقد أنه اليوم كمان غياب قضية الربط بدها قانون أو بدها دستور جديد في البلد عشان يقول لدوائر الاختصاص تفضلوا اربطوا مع بعض،
0: متطلب تقني يعني.
2: ويمكن عفوا خضناه في تجارب كثيرة في السابق حكينا فيه يمكن حتى من أقل من 10 سنوات
0: صحيح.
2: كانت بين دوائر بسيطة جدا، كل دائرة تتمترس خلف المعلومات الموجودة عندها وما بدها تقدم هاي البيانات للدائرة الأخرى، وهي البيانات مين؟ بياناتك أنت وبياناتي أنا، ما بين الداخلية وما بين الصحة وما بين وزارة النقل والمواصلات والاتصالات وخلافه، كيف بننظر لهذه القضية كمان اليوم يا ناصر؟
0: بس صح متطلب تقني، بس موضوع السجل المركز الحكومي الموحد المستفيد الحقيقي كثير مهم، كثير مهم وأساسي، بمعنى
2: له ما بيغني طبعا لو صار في ربط
0: طبعا يكون في ربط إلكتروني بين سجل الشركات والضرائب والمشتريات والعقارات والجهات الرقابية، هذا أساس لا تتبع موضوع المستفيد الحقيقي، وهذا يعني وفق الجهات المتطلبات الدولية وفاتف وغيرها، هذا موضوع بالرغم من أنه تقني إلا أنه أساسي، إلى جانب موضوع قانون الحق في الحصول على المعلومات وغيره من التدابير الداعمة لموضوع يعني التحقيق في الملكية النهائية لهذول الأشخاص. فبالرغم من أنه هذا الموضوع تقني إلا أنه مهم، والحكومة بتدعي هلأ أنه في الحكومة الإلكترونية وغيره وفي إجراءات يعني كل هذا الموضوع الربط وكذا، بس زي ما قلت أنت وزي ما يعني أعتقد أنه متفقين بالتشخيص، هذا بده إرادة سياسية يعني بشكل أساسي، والإرادة السياسية موضوع تعديل المادة في قانون الشركات الزام مش موضوع
2: أو بده انتخابات ناصر، إرادة سياسية أو انتخابات
0: يعني مرتبطين الموضوعين أكيد يعني
2: هو المصيب بعد الانتخابات نرجع لمصطلح الإرادة السياسية ويجينا كمان رئيس يسقط علينا اسقاط ولا باي شكل من الاشكال كمان بده اراده سياسيه
0: ان شاء الله. لا ان شاء الله يعني أي قيادة قادمة بدها تكون معبرة عن إرادة الفلسطينيين هذا الطموح وهذا المغزى إن شاء الله.
2: وبدنا نكون عارفين مين المستفيد النهائي لهذه القيادة. المستفيد العقيد.
0: المالك الحقيقي لهذه القيادة.
2: المالك الحقيقي ولا يا سيدي. قديش تقديرك اليوم؟
0: يعني بس هنا بدي أضيف آسف على المقاطعة. بس موضوع النزاهة السياسية أمان بتحكي إنه موضوع النزاهة السياسية والفساد السياسي هو بمثابة يعني العامل الأساسي الحاسم في كل هاي التفاصيل
2: طبيعي.
0: اللي ممكن تكون
2: هو هو صمام الأمان عمليا
0: بالضبط. يعني النزاهة السياسية والإرادة السياسية صمام الأمان وهذا أعلى شيء وتحتيه تدابير اللي بتعبر عن يعني متطلبات هاي الإرادة وكيف يمكن تنفيذ هذه الإرادة. فدون ما يعني ما يكون في إرادة وما في دون ما يكون في نزاهة سياسية بالتالي موضوع التدابير اللي ممكن عن جد أحيانا يكون مش هالقد معقدة بالرغم من الظرف المعقد والسياق المعقد إنه يتم تنفيذها وتم تحسينها وتعزيزها لتعزيز منظومة مكافحة الفساد.
2: إذن الفجوات عنه واضحة نصر
0: بالتأكيد. يعني التقرير الإقليمي اللي عمل في إطار مشروع شفية الآن هو تقرير إقليمي لثمان دول وبقيس هاي المنظومة في ثمان دول من بينها فلسطين في الإقليم. بشير هذا التقرير في جزئية حالة فلسطين إنه بالرغم من إنه إحنا في عنا القانون بعرف شوف التناقض. إحنا بقانوننا بموادنا القانونية بنعرف مين هو المستفيد المالك الحقيقي لكن في التدابير لا. يعني التحدي الأساسي هو معلومات المستفيدين الحقيقيين الإمكانات القانونية والوصول لهاي المعلومات ومين بقدر يوصل لإلها ووصول الجهات حتى الحكومية الأخرى بمعنى الإدارات الضريبية هيئة مكافحة الفساد النيابة نيابة الجرائم الاقتصادية وحدة المتابعة المالية قديش توصل هاي الجهات. هذا أنت أشرت له قبل قليل إنه كل حدا بيكون في عنده سجل أو معلومات بصفي بده يعني موضوع هالقد بيروقراطي عشان
2: نعم نعم جهة
0: تانية
2: نعم.
0: فوجود سجل مركزي
2: وهذول الجهات في بينهم وهذا بقصد أو بدون قصد يؤدي لنتيجة واحدة وهي تعزيز بيئة الفساد
0: طبعا ضعف
2: تدابير وتهريب الأموال
0: ضعف تدابير اللي بتحد من الفساد وتهريب الأموال بالتأكيد. فبحالة فلسطين في هذا المشروع اللي بتقوده منظمة الشفافية الدولية أشار التقرير لأنه يعني بالرغم من كل هاي الاجتهادات الفلسطينية في موضوع إصدار القوانين وإصدار تعريفات موائمة لمتطلبات الدولية بالتأكيد يعني مش إلا أن الممارسة بالموائمة مع المتطلبات الفلسطينية هي ممارسة ضعيفة جدا. طبعا بالتأكيد إلى جانب هذا الموضوع موضوع معلومات الوصول لها والرابط الإلكتروني بين الجهات والسجل المركزي موجود عند سجل الشركات الأساس كمان مرة بدنا نرجع ونقول هو موضوع قانون الشركات اللي عد بال 2021 وبعد 2021 احنا صرنا في أمان نلمس انه هذا في زي كأنه في نمط أو نهج تمام بموضوع استغلال هاي الثغرة تحديدا في موضوع العطاءات الحكومية والأموال العامة بمعنى أنه في جهات قطاع خاص إحنا مش عارفين مين هم المالكين الحقيقيين لإلها وهم بيحكوا عن حالهم إحنا قطاع خاص مش عارفين المالكين الحقيقيين لإلهم وبتحصلوا على عوائد وأموال عامة عبر عطاءات وعقود وإحنا أمان كمان تنساش أنه نحاكم يعني على هاي في قضية مرتبطة بهذا الموضوع موضوع من هو المالك الحقيقي لهاي الشركات اللي يبدو انها صارت شركات كبيرة عم بتحصل على عقود وعطاءات عامة كبيرة في مجالات مختلفة ومتنوعة ووصول وعم بتدير اصول كبيرة يعني مش هاي اموال هائلة يعني هذا مرتبط بموضوع كمان مرة تضارب المصالح يعني مين بيعرف انه اذا هاي الشركات هي بالاساس للدولة ولا هي بالأساس لشخص وزير ولا هي لشخص رئيس ولا مرتبط بعائلة إلها نفوذ ولا مين بيعرف مين بيقدر يعرف مين بيقدر يحقق ومين يمتلك المعلومات ومين بيقدر يوصل لإلها فلا الموضوع مهم، الموضوع مش جانبي، الموضوع مش تقني، الموضوع مرتبط بأحد أهم الأدوات اللي ممكن من خلالها يعني تمارس جريمة الفساد وتهرب الأموال وتم تهريبها سواء داخل أو خارج.
2: وهذا وهذا بعد أسمع تعقيب معز كمان بدي أوجه السؤال خاصة بالتحقيقات الاستقصائية. لما بنحكي عن مبالغ ذكر مثلا اليوم الأستاذ بلال 109 مليون ثمن حية البترول ووزارة نقل المواصلات واليوم قضية المعابر، بحكي عن 100 مليون. هي 100 مليون سيدة بتنحط بشنطة وبتطلع برا البلد؟ طب النظام المصري في العالم اليوم نظام مخابرات، كل إشي اليوم إله علاقة بالمال تحت قوانين دولية وذرائع دولية سيدي، لا أسباب الكل بيعرفها طبعا أكيد، نظام مخابراتي. بمعنى أجهزة المخابرات اليوم لها من هو متخصص تحديدا بتتبع الأموال، كل قرش بيطلع الحركة هون كيف صارت، الحركة هون كيف صارت. هاي المبالغ عمليا المواطن ما بيعرف كيف بتم تهريبها كيف.
1: يعني المجوز على كلامك الفجوات اسمح لي هيك
2: استكمل
1: حديث يعني الزميل ناصر. مجوز احنا يعني أمامنا ثلاث مصطلحات: النزاهة، الشفافية، مكافحة الفساد. كل ما كان مستوى النزاهة والشفافية في أي بلد كان أعلى ومضمون قانونيا بأفضل صورة ممكنة، كل ما كانت الحاجة لمكافحة الفساد أقل. يعني عشان هيك دائما تيجي مكافحة الفساد مقرونة بمسألة، أو الفساد مقرون بمصطلحين النزاهة والشفافية. يعني إذا بنروح على بلد مثل ألمانيا أو السويد على سبيل المثال وبنشوف تقرير بيصدر عن منظمة الشفافية الدولية السنوية مثلا بحط علامات لمستويات الدول، المستويات الفساد في دول العالم، وبنشوف دولة في أول السلم هذا التقييمي ودولة أخرى في آخر هذا السلم. هل المسألة أنه الدولة اللي مستويات الفساد فيها متدنية جدا، هل هذا يعني لأنه الناس مثلا في هذا البلد ما عندهمش ميول للفساد؟ لا، أنه الإنسان بأي مكان بالعالم قد تكون الميول هذا موجود عنده، ولكن هي المسألة بمعايير النزاهة والشفافية والبيئة القانونية اللي موجودة بهذا البلد هي اللي، والمراقبة والمساءلة وكل هاي المفاهيم، هاي مش مجرد مفاهيم. يعني لما بنحكي نزاهة، شفافية، مراقبة، مساءلة، هاي مش مجرد مفاهيم، هاي إجراءات وقوانين ويعني عمليات موجودة على الأرض بتحكم كل عملية عمل والقطاع العام وعلاقته بالقطاع الخاص وكل هاي التفاصيل. وجودها بمستويات يعني عالية هو اللي بيقلل من مستويات الفساد وبحد من مستويات الفساد. وهذا بجوز هي إجابة ضمنية على سؤال حضرتك إنه كيف ممكن المال يطلع ويتهرب بهاي السهولة.
2: نعم.
1: هو من ضعف الإجراءات ومن ضعف البيئة القانونية ومن ضعف مسألة المراقبة والمساءلة. والسؤال هو مش بيبدأ من لحظة كيف المال بيطلع برا البلد بشنتات، والسؤال اللي ما قبل كيف بتم تحصيل هذه المبالغ من المال بطرق فاسدة. يعني شو اللي بيسمح أو بيفتح هاي الأبواب تسمح لشخص ما يمتلك هذه الملايين من الفساد. هذا بيطرح سؤال على قبل كيف تخرج المصاري من البلد، بيطرح سؤال كيف بيتم تحصيل هاي المبالغ من الفساد في البلد. نرجع لهاي المفاهيم. وبالتالي الزميل ناصر أكثر من مرة حكى أنه الأمور مش تقنية، وهي فعلا هي مش يعني مش مسألة يعني تقنية، هاي سياسات وهي إجراءات وهي هي اللي بتحفظ حقوق المواطنين وبتحفظ المال العام وبتحفظ مستويات الـ يعني الـ الـ الـ المستوى الحياة النزيه والإنساني في البلد. وبالتالي كمان برجع يعني كل مسألة بشوفها من زاوية صحافة استقصائية، وهذا اللي بيخلي أي صحفي استقصائي في أي بلد كان إن هو ينشط ويشتغل ويتحقق في من أي قضية فساد ويستطيع أنه يوصل لنتيجة ويستطيع أنه يدين، لأنه في إجراءات وفي يعني الكثير من الأمور اللي بتساعده. يعني إحنا لما بنيجي بنحكي على مسألة الحق في الحصول على المعلومات، يعني اليوم هذا قانون بديهي صار، نعم. يعني قانون بديهي لازم نعم. يكون موجود في أي بلد نعم. في العالم
2: نعم. مش بحاجة لمطالب وحملات وحكاية.
1: هو حق يعني كلمة حق بتفسر يعني بتفسر قيمة وحاجة الحصول على المعلومات. هاي حق، وهذا الحق مش بس يعني لموضوع الفساد، هو لموضوع الفساد لموضوع المعرفة للباحثين للأكاديميين للصحفيين لكل عناصر يعني لكل العناصر الفاعلة في البلد. المعلومات اليوم كل يعني مسألة المعلومات والحصول على المعلومات هي حق من حقوق الإنسان، لأنه ما في معرفة ولا في تطور ولا في يعني مكافحة للفساد بشكل فعال بدون ما يكون المواطن أيا كانت وظيفته ومنصبه ومكانه هو قادر أنه يحصل على المعلومات من أي جهة كانت، وخاصة على صعيد القطاع العام. يعني لما يعني بجوز أستكمل كمان في مجال هل يعني بجوز يعني واحدة من الأشياء الإيجابية اليوم مثلا ائتلاف أمان، واحد يعني من الأدوار الفعالة والمهمة اللي بيشتغل عليها هو إيصال كل هاي المفاهيم للصحفيين في البلد. يعني احنا جزء هاي يعني تعرف فيها أفضل مني كمان استطلعت مسألة الصحافة في البلد. احنا للأسف الصحافة عنا بشكل عام غايب عنها إشي اللي هو الصحافة المتخصصة، بمعنى الصحفيين المتخصصين في الصحافة الاستقصائية والمتخصصين في الاقتصاد على سبيل المثال والمتخصصين في قضايا بتتعلق بالمال العام. هاي النوع من الصحافة ضعيف جدا. احنا صحافتنا أكثر وصحفيين أكثر بيشتغلوا بالسياسة بشكلها العام وبشكلها المجرد. عشان هيك اليوم يعني من جزء من الأدوار المهمة اللي بيشتغل عليها ائتلاف أمان هو إيصال هاي المنظومة من المفاهيم اللي قد تبدو للوهلة الأولى أنه هي صعبة ومعقدة والصحفي يعني بده فترة طويلة ليكتسب خبرة لحتى يصير يفهم فيها، أنه يعني التدريبات الصحفية اللي بيجريها ائتلاف أمان للصحفيين وخاصة الصحفيين الشباب، هذا التعاون مع الصحفيين، الجائزة اللي بيقدمها ائتلاف أمان تتعلق السنوية للصحافة الاستقصائية، هاي كلها جهود يعني ترفع من مستوى الصحافة المتخصصة وتحديدا الصحافة الاستقصائية كجزء من جهود مكافحة الفساد. فإحنا بنحكي عن منظومة متكاملة، القوانين على معايير أو إجراءات المساءلة والشفافية، على الحق في الحصول على المعلومات، على وجود صحافة متخصصة وصحفي مؤهل وصحافة حرة، كل هاي المنظومة هي اللي بتنقلنا من مكان إلى مكان. في
2: يمكن كمان زميل وهون برضو برجع لأمان بنفس السياق، إسناد العملية الصحفية اليوم بتشجيعها على تقديم تقارير زيادة، لكن وجود دائما التخصص عمليا بيعطي مساحة لكل شخص بيحاول أنه يتهرب، بمعنى عدم وجود صحافة متخصصة في القضايا الضريبية بيترك الباب مفتوح أمام فساد في القطاع الضريبي، عدم وجود صحافة متخصصة في قطاع العقارات يترك الفرصة تماماً أمام مطور أو خلافه أنه يستخدم نفوذه أو معرفته لأنه الناس بتعرفش، عدم وجود صحافة متخصصة في القطاع المصرفي إلى آخره. اليوم أنت بتحكي عن قضية أعقد من كل اللي أنا ذكرته، وبالتالي يبدو صار كمان بدنا نتهم أنفسنا ولو بشكل إيجابي، لأنه إحنا مش مطلوب منا قانونا، لكن وجود
1: صحافة أكثر منه
2: نعم نعم أكيد هو نقد، بمعنى أنه غياب صحافة اقتصادية متخصصة بهذا العمق
1: صحيح.
2: بكل تأكيد بيخلي الديل طويل لمن يريد أن يلعب بديله بين هلالين، لأنه فيش حدا يعرف مفاصل ومضامين وطبيعة هذا العمل، فمن الصعب اختراقه.
1: صحيح.
2: نفس السؤال رح أوجهه لناصر من حيث اهتمام أمان بدعم هذا النوع من التحقيقات، وأكيد يعني مسؤوليته مش رح تصل لصقل المواهب أكثر أو لدعم التخصصات أكثر في هذا السياق، لأنه نعترف أن ضعف في هذا السياق مؤكد.
1: يعني شو بجوز أعطيك يعني على مسألة صقل المواهب والمؤهلات، نأخذ مثال من على مستوى إقليمي عربي، تونس. تونس ما بعد الثورة تختلف تماما، يعني ما بعد رحيل نظام بن علي هلا واحدة من القضايا اللي ظهرت بعد رحيل بن علي من تونس هي مسألة استرداد الأموال اللي تم تهريبها بالمليارات خارج تونس من نظام بن علي وعائلته وحاشيته. في كثير يعني أموال طائلة موجودة في الخارج. واحدة من الأشياء اللي بدأت تبنى في تونس ما بعد 2011-2012 ووصلت لمستويات جيدة على سبيل المثال هي مسألة الصحافة الاستقصائية. يعني التقيت في أكثر من مناسبة وأكثر من مرة صحفيين استقصائيين تونسيين بلقاءات وبدورات تدريبية وجزء منها بتنظيم من ائتلاف أمان ومنظمة الشفافية الدولية. في تحقيقات استقصائية يعني عملت اشتغلت بشكل مهني وبشكل جيد وتوصلت لنتائج على قضايا فساد في في في في تونس. وهذا بجوز يعني الظرف السياسي اللي نشأ. طبعا هلا الظرف السياسي في تونس معقد اكثر وبجوز حتى في مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لتونس اعتقد انه في تراجع في التقييم بس ولكن مش مجال حديثنا هلا. بس هو مثال على انه لما اتيحت يعني توفرت بيئة سياسية وإرادة سياسية مختلفة ما بعد 2012 في السنوات الأولى ما بعد الثورة ونشطت كمان يعني مؤسسة تعمل في مجال كمان مكافحة الفساد من قبل يعني كفرع للشفافية الدولية أعتقد في تونس. فهون كان في يعني ظهر عامل جديد اوكي في مسألة مكافحة الفساد اللي هو الصحافة الاستقصائية. عشان هيك يعني برجع لعنا احنا محتاجين اليوم يعني كل ما حضرتك قلت إذا في عنا صحافة استقصائية متخصصة في هذا الجانب هذا بيكون عامل لسد ثغرة ما أو لإضافة عامل ما من عوامل مكافحة الفساد. فهو مثل ما الفساد قد يكون منظومة فكمان مكافحة الفساد هي منظومة متكاملة وما بين مجموعة من الفواعل ومن الأطراف. بعرفش إذا كان هذا توجه في السؤال أو أنا رحت لاتجاه آخر بخصوص الصحافة.
2: ياسر تفضل.
0: يعني ببقى أقول لنا إنه في استراتيجيات أمان وفي طريقة منهج شغل الأمان الموضوع الأساسي اللي احنا بنركز عليه هو موضوع يعني حماية الحيز المدني وقدرة الناس على الإبلاغ عن الفساد وتقديم الإرشاد القانوني لهم ودعمهم المبلغين عن الفساد وضحايا وتقديم كل دعم ممكن للصحفيين في موضوع الصحافة الإقصائية سواء عبر التدريب ورفع الوعي بالمفاهيم والأبعاد والجوانب التقنية في كل ما يتعلق بجرائم الفساد أو عن طريق يعني دعم إنتاج التحقيقات الصحفية. ف يعني أمان هذا جزء أساسي من عملها اللي هي الارتكاز للجمهور الفلسطيني لأكثر في موضوع تعبئته وحشده
2: طبيعي.
0: اتجاه معرفة شو هو الفساد وكيف آليات يعني محاربته وخلق هذا الرأي العام المجتمعي حول هاي الجريمة قديش بتأثر على صمودنا كفلسطينيين. يعني احنا في بي بي بي بي بي بالبلد موضوع مكافحة الفساد مش فقط لأنه موضوع إداري أو مرتبط بجوانب صحيح. إدارية مالية وكذا لا هذا مرتبط بصمودنا كفلسطينيين بإدارة مواردنا من أجل صمودنا وبقائنا على الأرض. وبديش أحكي حكي فلسفي كتير بس يعني مفهوم بكل تجارب تاريخية كيف سقطت القلاع
2: ما في شك
0: سقطت القلاع من الداخل مفهوم بكل تجارب التاريخ وين نجحت نماذج الدول وين نجحت نماذج المقاومة وين نجحت نماذج التحرير وشو اللي خلاها ترجع لورا. موضوع النزاهة الشفافية هذا يقع في صلب يعني معززات صمودنا كفلسطينيين مرتبط كمان بقيم أكتر مش مرتبط فقط بتدابير وجوانب وأنظمة لا هو كمان موضوع قيم. احنا بنحكي قيم النزاهة مبادئ شفافية لأنه هاي قيم احنا بنشتغل أمان قدر الإمكان على موضوع تعزيزها تعزيز الأدوات اللي ممكن تعزز من هاي القيم في الجمهور الفلسطيني بشكل عام. يعني
2: نعم زميل معز، أي توصي أو أي تقدير قبل نهاية لقاءنا؟ تقديرك
1: يعني نجوز بشكل سريع، بس بدي أحكي عن مسألة القيم اللي تفضل فيها زميل ناصر، إنه هاي القيم كل ما تعززت هذا كمان بيساعد وبيشجع على مسألة الإبلاغ عن الفساد. واحدة من بجوز من أهم العوامل المساعدة للصحفيين الاستقصائيين في عملهم الاستقصائي هو مسألة الإبلاغ عن الفساد. تطوع شخص مطلع على قضية فساد ما من الداخل من مصدرها للإبلاغ عن فساد، فهي يعني حتى على صعيد الصحافة الاستقصائية بشكل عام واحدة من القضايا. التوصيات أنا ببساطة يعني بدي أرجع من جانب عملي بالأساس في مجال الإعلام والصحافة الاستقصائية، اللي هو ضرورة يعني تشجيع هذا إذا سميناه القطاع، وتوفير كل الفرص الممكنة من الحق بالحصول على المعلومات، لتوفير يعني تطوير الصحافة المتخصصة على صعيد فلسطيني مثل الجهود اللي بيبذلها ائتلاف أمان في هذا المجال، لتوفير دائما هذه المنظومة من النزاهة والمنظومة من الشفافية والمنظومة من القيم والمنظومة اللي بيمتلكها المواطن، ومش فقط ائتلاف أمان أو مؤسسة هون أو مؤسسة هون. هاي منظومة من القيم اللي هاي هي الحصن الحقيقي اللي بسد الأبواب أمام شبهات الفساد وبساعد على مكافحته وبيعزز من النزاهة والشفافية. ولقائنا هذا اللي مشكور على إدارته يعني جزء من هذا الجهد.
2: كل احترام، بشكرك زميل معز على وجودك معنا اليوم، أسكر راجر المستشار والمدرب

0: ولقائنا القادم بكل تأكيد متحيز بشكل كامل ومع تقصيرنا جميعا بحق أهلنا في قطاع غزة، لكن المؤسف أن يكون العنوان هو بيع تنسيقات المساعدات، بيع تنسيق المساعدات، موضوع أخذنا وتطرقنا له في عدة مناسبات خلال الأعوام الفارطة ومع أهميته البالغة والمفرطة حقيقة، واللي بتشكل هدف إنساني له علاقة بأبناء شعبنا اللي بيعانوا أشد المعاناة في القطاع الحبيب. لقاءنا متواصل وممتد إن شاء الله حتى الساعة الثانية في هذا اليوم الإذاعي الخاص بتنظيم ائتلاف أمان، وكل التحايا طبعا دائما اللي بيتابعنا مواقع التواصل الاجتماعي وعبر كل الترددات للإذاعات الشريكة. نلتقي بعد الفاصل بعونه تعالى.
1: اليوم الإذاعي

لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonf.edu.bs.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه.

0: أهلا بكم مرة أخرى في محورنا الرابع حتى الساعة الثانية في هذا اليوم الإذاعي المفتوح بتنظيم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان من هنا من استديوهات إذاعة الرقيب وعبر الإذاعات الشريكة في كافة محافظات الوطن. انتقلنا من محور إلى محور ومن بند إلى بند ومن مسؤولية إلى مسؤولية. وجزء أصيل من لقاء اليوم في شك الجانب التوعوي والجانب التثقيفي حتى يكون أيضا المواطن يشكل درع حامي في وطنه من خلال معرفته بحقوقه، وأن كل موضوع التدفقات المالية وكل موضوع الفساد المالي واسترداد الأموال المنهوبة هو جزء أصيل من حقه وهي أموال من حق الشعب. محورنا الحالي وهو محور بالغ الحساسية لأنه مرتبط في أهلنا في قطاعنا الحبيبي واللي بيمروا طبعا بكل تأكيد بظروف استثنائية، وهذه الظروف مستمرة حتى اليوم مع كل أسف. تطرقنا بمناسبات مختلفة حول موضوع التنسيقات، وأنا بحكي هون عن تنسيق المساعدات، ولما نحكي عن مساعدات بكل تأكيد بنحكي عن ملف بالدرجة الأولى ملف إنساني، وهو الملف رقم واحد في قطاعنا الحبيب. واليوم كل خبراءنا إن شاء الله وضيوفنا من قطاعنا الحبيب، وأبدأ بداية بالترحيب بالمدير الإقليمي لائتلاف أمان الأستاذ وائل بعلوشة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير لك ولكل المستمعين ولكل الزملاء اللي شرفوا في اليوم الإذاعة، يعطيكم العافية.
0: أشكرك وأشكرك طبعا لوجودك معنا اليوم حقيقة، وكان لنا أكثر من محطة أنا وياك بالتعاون مع ائتلاف أمان خلال السنوات القليلة الماضية، وكنا نتحدث في البداية عن موضوع شفافية تنسيق المساعدات. اليوم مع كل أسف كيف تحولت، وإن كان طبعا لا نعمم على الجملة بكل تأكيد، كيف تحولت المساعدات إلى سوق للفساد من جهة والابتزاز من جهة أخرى. هذا الأمر اللي اليوم بيضرب في صميم ثقة الغزي اللي بحاجة اليوم لكل أشكال المساعدات الموجودة في هذه الدنيا من كافة الجوانب. غدا هذا التنسيق أيضا له مواطن وله مربعات من الفساد مع كل أسف بتحميه ويشارك في عملية ابتزاز آخر ما يحتاج المواطن الغزي اليوم إلها بكل تأكيد في قطاعنا الحبيب. كيف ننظر لخطورة هذا الأمر اليوم أخي وائل بعلوش لو سمحت؟
1: يعني هو موضوع التنسيقات موضوع أصبح يعني مؤرق وبدفع ثمن المواطن، مواطن فلسطيني في قطاع غزة، وأفلام باهظة. يعني كل العالم صار عارف إنه المواطنين في قطاع غزة واعتمدوا اعتماد مش أقول شبه كلي، هو اعتماد كلي على المساعدات الإنسانية، وبالتالي يعني علشان المواطن يحصل على المساعدات يعني بيعاني الأمرين، علشان يحصل على المساعدات بشكل يساعده على يعني تمشية يومه إذا بدك. وأنت بتحكي عن أشياء مهما شرحت فيها ومهما وصفتها الناس اللي بالعالم الخارجي ما راح يستوعبوها. يعني قديش المواطن في غزة بيبذل جهد، أحيانا بتروح من ساعة وأحيانا بيصل لعشر ساعات عشان يحصل على جلل مية. جلل مية هذا الوعاء اللي لا يتجاوز حجم المية اللي فيه عشر لترات، مطلوب منه يكفيه وتكفي أسرته اللي بالحد الأدنى مكونة من خمس أشخاص، وتكفي كل احتياجاته شرب ونظافة وغيره، وعنده مشوار تاني على التكييات، وعنده مشوار تالت على الكوبونة، وعنده مشوار رابع علشان العلاج. فيوم المواطن في قطاع غزة هو عبارة عن يعني استنزاف لا يمكن وصف. اليوم الاحتلال فهم كيف يعني يزيد من أزمة المواطنين في قطاع غزة، فيعني ابتداء من الأيام الأولى للحرب استخدم سلاح المساعدات الإنسانية بأشكال مختلفة. أولها في البداية لما كان بيستهدف قوافل المساعدات الإنسانية اللي كان بتفوت على قطاع غزة، بعدين استهدف عمال الإغاثة، بعدين استهدف المؤسسات الإنسانية اللي بتشتغل سواء محلية أو دولية بتشتغل في موضوع الإغاثة، وبعدين يعني صار يعني الوكلاء أو بعض الأشخاص اللي بعض الجماعات اللي كانت تعتدي على المساعدات عشان تمنع وصولها للمواطنين، وحولوها بعد هيك لا سلعة وتجارة بتربحوا منها بأرقام مخيفة وخيالية. عمق من أزمة المساعدات الإنسانية بكل الطرق المختلفة والمتنوعة، إلى أن وصلنا إلى أنه أصبح موضوع تنسيق المساعدات أو بيع تنسيق المساعدات الإنسانية يعني أخذ شكل هيك يعني شبه السوق السوداء الغير قانونية اللي نشأت حول موضوع الأذونات والتصريح المرور والموافقات المرتبطة بالتنسيقات اللي بتمنحها جيش الاحتلال المسيطر على المعابر لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية أو البضائع حتى التجارية، بحيث أنها تحولت هذه التنسيقات من مجرد إجراء إداري وإنساني ولوجستي لتسهيل المرور لسلعة تباع وتشترى بأسعار خيالية عبر شبكة من السماسرة وشركات النقل والتجار لاستغلال حاجات الناس القصوى للغذاء والدواء والحاجات الأساسية المرتبطة بحياة الناس. فاليوم أنت تتخيل أنه 2 مليون بني آدم بيعتمدوا اعتماد كلي على هذه المساعدات، الاحتلال بيستخدم هذا الاحتياج بشكل سيء، وكمان في بعض الأطراف اللي أضافت من هذا العبء على المواطنين في قطاع غزة من خلال استخدام بعض النفوذ اللي منحهم إياه عمدا الاحتلال دون غيرهم. فالموضوع كتير صعب وبحاجة إلى ترتيب مختلف، بحاجة لضغوطات دولية، بحاجة لترتيب على المستوى الفلسطيني الداخلي، بحاجة للتعامل معه كونه موضوع إنساني، ويعني ضغط الاحتلال لفصل موضوع المساعدات الإنسانية عن عن عن الطرق يعني أي شيء مرتبط بالابتزاز، لأن أنت بتحكي تتلعب في حياة بني آدمين يعني مش مسحة يعني.
0: وهذا مع كل أسف، لكن بحاول أتعرف على العوامل حقيقة واللي قد تبدو مألوفة عند الأهل في غزة اللي سمحت بانتشار هاي الظاهرة خلال حرب الإبادة ومستمرة مع كل أسف، ويبدو أنها بازدياد.
1: نعم، يعني أبرز هذه العوامل أولاً سيطرة مطلقة للاحتلال على المعابر. عندك مجموعة من المعابر في قطاع غزة أبرزهم معبر رفح وكرم أبو سالم، الاحتلال مسيطر عليهم سيطرة كاملة، حتى بقية المعابر اللي كانت بيننا وبين دولة الاحتلال كمان هو مسيطر عليها. عملية تفكيك النظام المؤسسي والقانون السابق اللي كان بنظم عملية إدخال وتوزيع سواء المساعدات أو المواد أو الشحنات التجارية، ومن ضمن العوامل الأخرى كمان شح المساعدات مقابل الاحتياجات الملحة للمواطنين وسياسة تجويع المنهج اللي استخدمها الاحتلال لفترة من الزمن، ولو صحت له الفرصة كمان رح يستخدمها في الفترة الحالية والقادمة. كمان غياب السياسات الحمائية والرقابة المحلية الفاعلة نتيجة انهيار البنية الإدارية واستفراد أطراف جديدة، يعني صار في فاعلين جدد موجودين على الأرض، وفي سماسرة موجودين، يعني نتجت أطراف جديدة لها علاقة بهذا الموضوع لها سيطرة على الأرض. فعمليا هذه أبرز العوامل، الاحتلال وشح المساعدات مقابل الاحتياج وغياب السياسات الحمائية وانهيار المؤسسة الرسمية واللي كانت على الأقل تقلق نوع من الضبط أو الإدارة الجيدة أو الإدارة المعقولة لهذه العملية برمتها يعني.
0: نعم.
1: فهذه هي أبرز العوامل اللي ساهمت بشكل أو بآخر بانتشار هذه الظاهرة خلال حرب الإبادة وما بعدها. وواهم من يعتقد أن حرب الإبادة قد انتهت، حرب الإبادة أخذت أشكال أخرى الآن، لم تنتهي هذه الحرب، هي مستمرة، أخذت ولكن أخذت منحنيات أخرى والتداعيات لا تزال مستمرة يعني.
0: كان في حديث طبعا عن عمولات تدفع لتجار الحرب، وفق طبعا آليات مختلفة. عندنا فكرة اليوم، يعني بمعنى كان عندنا تصور، وكانت الناس تحكي عن معبر رفح واللي كان يصير في معبر رفح حتى قبل حرب الإبادة. عندنا فكرة اليوم عن قيمة هاي العمولات أخي وائل.
1: يعني أنت بتحكي عن أرقام مخيفة، بس يعني تقدير قطعي بقيمة هذا العملاء لا، بس أشارت كثير من التقارير والأوراق البحثية اللي جزء منها أمان عملتها وبعض المتابعات الاقتصادية، إنه أسعار التنسيقات للشحنة الواحدة تراوحت في بعض الأحيان بين 100,000 شيكل وتصل في بعض الأحيان لمليون ونص، يعني مليون ونص شيكل في بعض الأحيان، واستنزفت مبالغ طائلة قدرت بملايين الشواكل، تجاوزت في تقديرات رصدية إجمالية لألاف الشحنات مبالغ ضخمة، يعني يقدر بمليارات الشواكل خلال أشهر الأزمة. يعني أنت بتقدرش تقول يعني أنها كل في كل الأوقات بنفس المستوى، لا، هي حسب اشتداد أزمة المعابر تحديدا. يعني مثلا أثناء ذروة حرب الإبادة الجماعية كان موضوع التنسيق أرقام فلكية، يعني استوعبهاش عقل. لما تخف الأزمة شوية بتقل أوريدي هذه الأرقام، طبعا سبب دفع هذه المبالغ لأنه التاجر كان مضطر، التجار كانوا مجبرين تحت وطئة سياسة الأمر الواقع وحصار المعابر الطويل بهدف إدخال بضائعهم وتجنب التلف والخسارة الكاملة، وطبعا لتلبية جزء من الطلب الهائل في السوق اللي بيعاني من المجاعة وشح غير مسبوق كان في هذاك الوقت. فأنت بتحكي لا، يعني في حسب التقارير بعض الشحنات دفعت 100,000 وبعض الشحنات دفع يعني واطلع بالمبلغ لحديث رقم مليون ونص حسب بعض التقارير اللي تم رصدها خلال فترة اشتداد أزمة المعابر. يعني
0: هل صحيح كان في ضغط أدى على الأقل تعطيل بعض مفاصل الفساد في هذا السياق، وبالتالي انسياب السلع والمساعدات بصورة أفضل دون عن الوضع الحالي، وإن كان مستمر بكل تأكيد؟
1: يعني هو موضوع التنسيقات لا تزال لسه موجودة، ولكن يعني زي ما حكيت لك قديش تشتد الأزمة قديش بيصير في زيادة في موضوع التنسيقات. تدفق المساعدات والسلع التجارية على قطاع غزة نتج عن اتفاق سياسي، ما له علاقة بشيء تاني. في 13 تاجر هم معهم تصريح من قبل الاحتلال، 13 تاجر هذول هم بيتعاملوا مع بقية التجار، كل السلع اللي بتفوت على قطاع غزة لازم تمر عبر ال 13
0: تحكم كامل،
1: عشان كل ال 13 هذول بيتحكموا في بقية التجار. وهو طبعا هو بيعطيه يعني بيبيعه تصريح، يعني انا بدي ادخل شاحن، انا كتاجر ما عندي تصريح مباشرة مع الاحتلال، انا مضطر اروح لحد عنده تصريح، فانا بدي ادفع ثمن هذا التصريح اللي بياخذه، التصريح اللي من الباطن زي ما بيقول. فهذا مرتبط بالتجار. بس حاله التدفق للسلع والمساعدات لقطاع غزة هو اساسا ناتج عن الاتفاق، صحيح الاتفاق لم ينفذ بشكل كامل، ولكن هذا التنفيذ الجزئي للاتفاق ساعد بشكل او باخر في زياده السلع المتدفقه لقطاع غزة. اما الموضوع ما له علاقة بأنه والله لأنه تم الكشف عن بعض قضايا أو الضغط أو غيره، لا، يعني ما وصلنا لمرحلة أنه والله هذا الضغط أو هذه الرقابة لأنه بكل بساطة فيش رقابة رسمية. يعني الرقابة اللي بتكون فيها مثلا أمان أو مؤسسات المجتمع المدني أو الصحفيين أو المواطنين حتى عن القضايا المختلفة سواء في موضوع التنسيقات أو غيره بيحكوا فيها الناس، ولكن ما في ردع لأنه المؤسسات الرقابية الرسمية ومؤسسات إنفاذ القانون في غزة مش موجودة، ليس لها أنياب، تقدرش تعمل أي شيء لأنه مؤسسة رسمية يعني نقدر نقول أنها انهارت. فبالتالي لسه بدنا شوية وقت. يجب أن يعاد الاعتبار للمؤسسات القضية وأن يكون هناك مؤسسات إنفاذ القانون علشان هالإجراءات تأخذ مجراها ويصير في رقابة في إدارة أفضل لهذه الخدمات. يعني على سابق تعود الأمور لسابقة هذا عشان نقدر نقول إنه في تحسن أو فيش تحسن أو إنه مثلا الرقابة أدت مفعولها أو لم تؤدي مفعولها.
0: دور المؤسسات الدولية اليوم تقديرك على الأقل لضمان الشفافية والنزاهة في ملف أصبح مكشوف، بمعنى في السابق كنا نعاني أنه هل الأمور بهذا الوضوح بحيث أنه تسمح لبعض المؤسسات الولوج لمضامين تلك الملفات، وبالتالي التدخل على أقل تقدير إذا العالم كل اليوم يعجز عن تحقيق العدل والعدالة للأهل في القطاع، على أقل تقدير أن يكون هناك سلاسة للعبور ولكافة السلع والخدمات وخلافه دون هذا الاستغلال اللي بكل تأكيد يلقي بظلاله ويرفع ويزيد من مستوى المعاناة لدى المواطن الغزي.
1: يعني هو مطلوب مجموعة من إجراءات المؤسسات الدولية لضمان الشفافية والنزاهة عمليا، وهذا يأتي في سياق دورها المناط فيها والدور التقليدي لهذه المؤسسات. أولا مهم تتدخل هذه المؤسسات بكل أشكالها وحسب تخصصها لفرض آليات دولية محايدة لتدقيق وتفتيش ومتابعة دخول المساعدات والبضائع. يعني يجب ألا يترك ملف المساعدات فريسة للاحتلال وحده، تمام؟ مهم يكون في طرف دولي، يعني على الأقل خلال هذه الفترة الرمادية اللي احنا بنعيشها انه يكون لهم دور علشان ما تكونش سيطرة كاملة ومطلقة للاحتلال يتلاعب بملف المساعدات على حساب الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: نعم.
1: كمان مهم، هذا دور مهم على المؤسسات الدولية أن تفصح إفصاح كامل وشفاف عن حجم المساعدات الواردة وقوائم المستفيدين وآليات التوزيع والجهات المتعاقد معها. إحنا طول الوقت بنطالب لأنه عمليا هالمساعدات الجزء الأكبر في إدارة المساعدات، أولا استجلاب هذه المساعدات وتوزيعها وإدارتها هو من قبل المؤسسات الدولية، قوائم المستفيدين اللي بيشيك عليها المؤسسات الدولية، عملية التوزيع بتفرضها المؤسسات الدولية. فعمليا قولونا هل حجم هذه المساعدات وكيف تدار، مين قائم المستفيدين، افصح عن قائم المستفيدين. بعض المؤسسات بيقول لك لا ما بفصحش عن قائم المستفيدين. طب ما الافصاح عن قائم المستفيدين واحدة من الأدوات اللي بتخلينا سهل علينا عملية الرقابة. آليات التوزيع والجهات المتعاقد معها، مين هي الجهات المحلية المتعاقد معها عشان نفهم، عشان نقدر نراقب وعن شو نقيس كفاءة هذه المساعدات اللي بتتدفق للمواطنين، عليها كفاءة مقبولة ولا في بعض النصائح ولا في بعض الملاحظات أو في شكاوى من المواطنين. خلينا يعني على الأقل يكون قناة الاتصال مفتوحة.
0: نعم.
1: كمان مهم أن تحترم المؤسسات الدولية وحدة المؤسسات الفلسطينية ورفض استخدام المساعدات كأداة لإعادة الهندسة الاجتماعية والسياسية. مرفوض هذا الكلام، مرفوض. إحنا لدينا مؤسسات فلسطينية، لدينا سلطة وطنية فلسطينية، وزارة التنمية يعني تشتغل، صحيح بتشتغل ضمن الحد الأدنى لأنه الاحتلال ضمن عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية بشكل أو بآخر ويستهدفها بشكل مستمر ويرفض إعادة السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن احنا بنقول كمان احنا لدينا وزارة التنمية الاجتماعية ولدينا وزارة إغاثة ولدينا تابعة للحكومة الفلسطينية ولدينا مؤسسات أهلية فلسطينية، العناوين الفلسطينية موجودة وواضحة ويجب التعامل من خلالها. لن يستطيع أن يعبر عن وجع الفلسطيني إلا الفلسطيني. ما ما ما ما تيجي ترسم لي خارطة أنا أمشي عليها وقرص ولازم أقول لك أوكي وانتهينا. لا، إحنا كفلسطينيين لدينا ما نقول ونعرف ما هو احتياجنا، ويعني نحب من يحترمنا، من يقدم لنا خدمة يقدم لنا خدمة يعني إحنا بحاجة إلها، وإحنا ساهمنا في التخطيط لها وإحنا عبرنا عن احتياجنا إلها. هذه القضية كتير مهمة، فهذا هو المطلوب من المؤسسات الدولية، عدم تركنا فريسة للاحتلال وتتدخل كطرف دولي محايد للتدقيق والتفتيش، الإفصاح عن حجم المساعدات وكيف توزع، واحترامنا احترام مؤسستنا الفلسطينية هي الرسمية وغير الرسمية اللي إلها خبرة كتير طويلة على مدار سنوات طويلة. السلطة الوطنية الفلسطينية عمرها أكثر من 30 سنة ولديها خبرة مهمة، ومؤسسات الأهلية الفلسطينية موجودة من عشرات السنوات وكان لها دور بارز ومهم في تقديم الخدمات للمواطنين. ممنوع تجاوز هذه المؤسسات بأي حال من الأحوال، لا المؤسسة الرسمية ولا المؤسسة الأهلية في وسط.
0: ولا أخفي عليك مع نهاية لقائنا أستاذ وائل، وخاصة بلقاءات سابقة، يعني كان في هناك صدمة يمكن لدى البعض اليوم، أنه كنا نعتقد أنه السواد الأعظم أو كل المؤسسة الدولية مع الاحترام طبعا دون تعميم لديها يعني حجم كبير من الشفافية والقدرة على المتابعة وترتيب الأمور على الشكل الذي يجب، لكن مع كل أسف خاصة في إطار إذا تذكر منظمة الصحة العالمية، وحكينا في قضايا كثيرة عديدة في لقاءات مختلفة في الإجلاء ومش الإجلاء. واضح أن اليوم الغزي يخوض معركته وحيدا، وحتى الجهات، ولا أعمم مرة أخرى، اللي المفترض تكون مساندة له وتشكل له نوع من الحماية الإنسانية التجارية الاقتصادية على الأقل حتى تخفف من وطأة الظروف اللي بيعاني منها. من الواضح أنه سقف طموحه اليوم صار أقل من ذلك بكثير مع ازدياد هذا المشهد اللي بيزداد تعقيد مع كل أسف في قطاعنا الحبيب. بدي أشكرك لوجودك معنا اليوم، والمدير طبعاً أتلاف أمان وائل بعلوشي، أشكرك وأتمنى لك إن شاء الله ولأهل نغاد يحققوا الغاية المطلوبة، وعلى أقل تقدير بالمرحلة الحالية لا يتم تلويث هذا الملف ومرور المساعدات بكل شفافية. وأكيد كمان منأكد مطلبنا معك عبر هذا الفضاء الكبير اليوم في هذا اليوم الإذاعي لكل المؤسسات الدولية بالإفصاح الكامل عن كافة المساعدات شكلا ومضمونا وكميات وتواريخ وبكافة التفاصيل اللي ممكن تساعد في تعزيز بيئة الشفافية في ملف المساعدات في قطاع غزة.
1: شكرا لك، شكرا لك وللزملاء، شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لكم، شكرا، يعطيك ألف عافية. نستكمل لقاءنا إن شاء الله كمان مع مزيد من ضيوفنا من قطاعنا الحبيب، لكن بعد ما نتابع مع بعض المادة الإعلامية اللي حضروها الزملاء في ائتلاف أمان، للي بتابعنا على مواقع التواصل بشكل مرئي، واللي بتابعنا طبعا أكيد على البث الإذاعي نسمعها مع بعض الآن. تفضل عقيل.
2: في قلب حرب الإبادة على غزة لم تعد المعابر بوابات عادية، بل تحولت إلى أدوات حصار وابتزاز. من يخرج؟ من يبقى؟ من تدخل إليه المساعدات؟ ومن يمنع عنها؟ كل ذلك بقرار من الاحتلال. هذا الاحتكار أفرز مظاهر فساد عديدة. الاحتلال هو من يحدد أي تاجر يسمح له بإدخال البضائع وأيهم يمنع. رسوم التنسيقات تضاعفت 8 مرات بعد الحرب. مئات الملايين تنهب من جيوب الغزيين. التجار الصغار يدفعون إتاوات، وسماسرة يتلقون رشاوى. لا شفافية، ولا أحد يعلم حجم المساعدات الداخلة، ولا رقابة فلسطينية، فالاحتلال يتعمد تغييبها. لا بد من آلية رقابية دائمة تحت إشراف الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر، مع تقارير شفافة تنشر بشكل دوري، وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. وعلى المستوى المحلي لا بد من خطة وطنية وقاعدة بيانات مفتوحة، وتفعيل دور الغرف التجارية والنقابات، ومنصات للإبلاغ عن الفساد، وقائمة سوداء للتجار المخالفين. المعابر يجب أن تبقى شريان حياة، لا أداة ابتزاز. شارك الفيديو وانشر الوعي.
0: طيب، شكرا على هذا التقرير الزملاء في أمان، ومباشرة نتوجه للزميل الصحفي محمد أبو جياب من قطاع غزة. حياك الله زميل محمد.
3: حياك الله أخي طلعت ولجميع السادة المستمعين.
0: يعني أبدأ من حيث انتهى التقرير زميل محمد. المعابر اليوم غدت يبدو بالمجمل أداة ابتزاز. السؤال اليوم، متى بدأنا نكتشف ظاهرة بيع تنسيقات المساعدات، على الرغم أنه بعض الجهات بتشير أنه الظاهرة بانخفاض وبتراجع وليس بشكل عكسي؟ كمراقب وكمتابع، كيف تقيم الأمور طرفك في هذا السياق، بحيث أنه من الواضح أنه أصبحت أداة ابتزاز، وبالتالي تزيد من معاناة المواطن الغزي بصورة ملحوظة ويومية؟
3: بالتأكيد أخي طلعت، الحديث عن المعابر منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع، وهي تستخدم واحدة من الأدوات العسكرية لكن ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والمعنوي في القطاع في ظل الحرب، وكانت واحدة من أقصى أدوات الحرب حقيقة ضد المجتمع الفلسطيني في غزة. الحديث الأخطر في هذا السياق ليس فقط في أن المعابر باتت أداة من أدوات الابتزاز السياسي والأمني للمجتمع الفلسطيني في غزة، ولكنها باتت تشكل ركيزة أساسية في السياسة الإسرائيلية لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني من حيث القطاعات الاقتصادية العاملة، التدفقات السلعية، طبيعة الاستيراد، التلاعب والتغيير في منهجية البنية الاقتصادية في غزة على مستوى الواردات وعلى مستوى أيضا الصادرات وغير ذلك، وبالتالي هذه النوافذ التجارية التي بات يستخدمها الاحتلال كأدوات عسكرية وأمنية واقتصادية يراد من خلالها اليوم تحقيق أهداف طويلة الأمد وقصيرة الأمد ذات بعد أمني واقتصادي وسلوكي أيضا في المجتمع الفلسطيني على مستوى الاستهلاك العام في القطاع، وكذلك أيضا الحديث عن انتقال هذه المعابر من وصفها بوابات للتدفق السلعي أو العلاقة الاقتصادية لتكون واحدة من أهم الأدوات التي يراد من خلالها إعادة بناء الهيكل الاقتصادي بما يتوافق والأهداف الأمنية والسياسية الإسرائيلية. وعلى هذا الصعيد مورست من خلال هذه المعابر الكثير من المذابح الاقتصادية، الكثير من التجاوزات اللا إنسانية التي تصل إلى جرائم الحرب عبر منع التدفقات السلعية الغذائية تحديدا، التسبب في المجاعة، التضييق على القطاعات الاقتصادية، تغيير وجوه القطاعات التجارية في غزة على مستوى التجار، على مستوى استبدال التجار الأصليين والشركات الحقيقية بأشخاص جدد بناس مستجدين وإعطاهم كل الامتيازات على أمل إعادة بناء هذه المنظومة بما توافق والأهداف والسياسات الإسرائيلية المستقبلية في غزة.
0: خلال إعدادك للمادة الصحفية زميل محمد، أكثر الوقائع اللي لفتت انتباهك؟
3: يعني أكثر الوقائع التي لفتت الانتباه هو عمليات السماح بإدخال البضائع عبر ما يعرف بالسيارات الصفراء، والتي من خلالها أنشأت إسرائيل منظومة اقتصادية رديفة للمنظومة الرسمية القانونية التاريخية المعهودة والمعمول بها في غزة، وأوجدت أشخاص جدد يتمتع اليوم بمئات ملايين الشواكل في قطاع غزة في ظل حالة الفقر والبطالة والجوع في القطاع. هذا على صعيد. على صعيد آخر لك أن تتخيل أن المنظومة التي كانت تتحكم في البعد التدفق في بعد التدفق السلعي والإنساني والمساعدات كانت تستخدم لتحقيق أهداف أمنية، وكانت تستخدم أيضا لتحقيق أهداف سياسية ومعنوية، وكان عملية الإدخال مرتبطة بالقرار السياسي والعسكري مباشرة وليس باحتياجات الإنسانية والغذائية في قطاع غزة، ولذلك أوجدت المجاعة في منتصف العام 25 وكذلك أيضا منتصف العام 24 و25، وكذلك أيضا الحديث عن إعادة البنية الاقتصادية عبر عمليات التهديد و قصف المخازن التجارية والشركات وإغلاق الحسابات وكل ذلك. هذا أهم ما جرى خلال هذه الحرب، هو المحاولة الحثيثة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتغيير وجه الاقتصاد في غزة في واقع يسمى ضمن الأطر السياسية والدولية والتبرير من قبل الخارجية الإسرائيلية بأنه محاولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والفصائل الفلسطينية وغير ذلك، لكنه يخفي في طياته الكثير من الأهداف الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي لربط الاقتصاد الغزي كلية بالاقتصاد الإسرائيلي حتى على مستوى طبيعة الاستهلاك وتحديد طبيعة السلع التي يستهلكها المواطن الفلسطيني، وهذا ما يجري اليوم من خلال فرض عمليات الاستيراد عبر 4 تجار إسرائيليين دون السماح باستيراد أي بضائع فلسطينية من الضفة الغربية أو حتى من الدول العربية، واقتصاد ذلك على شركات إسرائيلية ومنتجات إسرائيلية في محاولة لإعادة بناء السلوك الاستهلاكي بما يحقق الارتباط بالمنتج الإسرائيلي بما يتناسى أيضا مع ما كان قبل الحرب. نحن نتحدث ما قبل الحرب عن غياب شبه كامل للسلع الإسرائيلية في السوق الغزي. نحن نتحدث عن 5% تقريبا من المنتجات الإسرائيلية كانت في السوق الغزي مقارنة بسنوات ما قبل ذلك كانت تسيطر على تقريبا 50-60%. الإنتاج المحلي الفلسطيني، الوعي الفلسطيني، القطاعات التجارية التي سعت إلى الارتباط بالمنظومة الصناعية والتجارية الفلسطينية في الضفة الغربية أحدثت حالة من الإحلال الكامل تقريبا للمنتج الإسرائيلي، وبدأ المواطن الفلسطيني يتعاطى مع المنتجات الفلسطينية المحلية والوطنية على أنها البديل الأكثر سلامة والأكثر قوة والأكثر تأثيرا في إعادة تدوير هذه العملية الاقتصادية لصالح الفلسطيني. اليوم الإسرائيلي لا يريد ذلك ويدمر هذه المنظومة بشكل استراتيجي وطويل الأمد للأسف الشديد.
0: هو مع كل أسف الموضوع شكلا يبدو عليه قضية مساعدات وفساد مالي وتنسيقات ووضع كوتا محددة بقائمة قصيرة جدا هي المعنية فقط بالاستيراد والتصدير، آسف بالاستيراد وببيع التنسيقات. لكن بنظرة الإسكوبية على الأمر المسألة لها علاقة حتى بإعادة هندسة المستهلك الفلسطيني وزجه وانتزاع ما حققوا خلال عقود عقد أو اثنين على الأقل وبطريقة تعامله مع الأشياء حتى يرجع ينخرط لطبيعة الهندسة السياسية والاقتصادية والاستهلاكية المطلوبة، واللي بكل تأكيد لها أثر على فكره ولها أثر على وجدانه ولها أثر على أدائه. فالموضوع أكبر يعني بحسب ما بفهم منك زميل محمد أكبر بكثير من ذلك. مع ذلك في في في في محور التقرير الصحفي ذكرت أن هناك استنزاف لمليارات الشواكل سيولة نقدية طبعا. كيف ممكن نعتبر أنه كان في استنزاف لمليارات الشواكل؟
3: هذا الاستنزاف عبر حالة التضخم في الأسعار التي فرضت إجبارا على المواطن الفلسطيني. اليوم هناك تآكل حقيقي في القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، استنزاف أمواله. إذا شئنا نتحدث بشكل تفصيلي أكثر حول مصروفات العائلة الفلسطينية، إذا كانت العائلة الفلسطينية وفقا للتقييمات الرسمية الحكومية والدولية كانت تحتاج بالحد الأدنى إلى 1450 شيكل شهريا لتأمين مستلزماتها الحياتية الأساسية ما قبل العدوان، اليوم هذه المبالغ لا تفي لأكثر من أسبوع بالنسبة للعائلة الفلسطينية بعد تضخم الأسعار إلى عشرات الأضعاف بسبب السياسة الإسرائيلية التي

0: التجارية وأوجد لدينا حالة من ارتفاع الأسعار، ومارس البعض من هؤلاء التجار حالة الابتزاز وبيع التنسيقات لإدخال البضائع للتجار الذين يمنعوا من العمل بمئات ملايين الشواكل، مئات ألاف عفوا الشواكل على كل شاحنة، وهذا دفع ثمنه المواطن الفلسطيني من أمواله التي كان يجب أن تكون واحدة من أدوات المساعدة لتخطي مثل هذه المراحل الصعبة على المستوى الاقتصادي. لكن أعيد هيكلة الاستحواذ المالي في غزة، بدل ما أن كانت موجودة مع 80% من المواطنين في غزة أصبحت مكدسة في أيدي المئات من التجار والمتنفذين الذين أعطوا صلاحيات والحماية، حتى بعضهم هذا بالحماية الإسرائيلية للأسف الشديد، وهو يسيطر اليوم على الملايين بل مئات الملايين من الشواكل في القطاع، وبالتالي استنزفت الأموال من جيوب المواطنين وتكدست في جيوب القليل من التجار الذين استغلوا المواطن في غزة بحماية إسرائيلية، وأوجدت لدينا حالة من التشوه الطبقي حتى على مستوى
1: وأيضا ما بدي أنسى كمان، وهذا لابد يعني نشير له، أصحاب الضمير الحي من أبنائنا وأخوتنا التجار في قطاع غزة، واللي رفضوا كليا الانخراط في شراء تنسيقات على الرغم من العملية مجدية اقتصاديا تماما، ومع ذلك السواد الأعظم منهم رفض ينخرط في هذا المجال. محمد،
0: هذا أريد أن أؤكد عليه، أن القلة القليلة التي مارست هذا الفعل، وهي لا تعبر عن النسيج المجتمعي في غزة، وهي منبوذة على كل الأحوال من القواعد الشعبية ومن المواطنين، ومعروفين بالأسماء على كل الأحوال في غزة ومتابعين، وأعتقد أن إذا ما استقرت الأوضاع في غزة سيكون هناك جهد كبير لإعادة المحاسبة لما فعل في هذه المرحلة الحساسة في حياة الشعب الفلسطيني في غزة.
1: رسالتنا لأهلنا، والرسالة اللي بتعتقد أنك وصلت لها بعد أشهر من متابعة هذا الملف، وطبعا ما في شك أنه حاضر في كل يوم بتقديري، خاصة مع المتابعة طرفكم، خلاصة هاي الرسالة بسؤالي الأخير زميل محمد.
0: يعني الخلاصة التي وصلت إليها أنه يجب أن تعاد الهيبة والمكانة والقوة والجرأة والإرادة لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وأن يتم تجديد شرعيات هذه المؤسسات بما يحقق قوة حقيقية ميدانية تستطيع فرض الأجندة الفلسطينية مقابل الأجندات الخارجية التي تفرض على المستوى الاقتصادي في غزة، وأن تواجه كل هذه التدخلات الخارجية إقليميا ودوليا وإسرائيليا في الشان الاقتصادي في القطاع. القطاع الخاص الفلسطيني قادر على أن يحدث هذا التغيير، لكنه بحاجة إلى يعني إعادة البناء وتصويب الأوضاع واكتساب شرعيات جديدة وبناء استراتيجية موحدة كقطاع خاص فلسطيني للمواجهة، لأنه القطاع الخاص الفلسطيني هو اليوم الطرف الوحيد الذي يتعاطى معه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وإذا مشينا أن نقود تحركا فلسطينيا جديدا يناهض كل هذه السياسات الإسرائيلية، يجب أن يكون لدينا قطاع خاص قوي وقادر ويتمتع بحيوية وباستراتيجية وآليات واضحة للعمل، أن تتصدر هذه الاستراتيجية والآلية المصلحة الوطنية العليا، وأن تتصدر مصالح السكان في غزة. بالتأكيد سيقف العالم أمام هذا التكتل، وأن يحترم الرؤية الفلسطينية الداخلية، ولا يستطيع أحد أن يمرر ما يشاء في الوقت الذي يشاء بالشكل الذي يشاء دون أن يعترض أحد.
1: نعم، أنا آسف بس كون القضية يعني بجوز لها كمان وزن، وهذا كان لابد نشير له من البداية، لكن حجم المعلومة اللي بتقدم لنا إياها وحجم ومضمون هذا التقرير حقيقة وتجربتك فيه مؤسفة بالنسبة لنا ومؤلمة بالنسبة لنا، لكن الجانب المشرق أن السواد الأعظم والنسيج الاجتماعي بصفة عامة في قطاعنا الحبيب يرفض كل تلك الممارسات، يرفض الإساءة لكل هذا النضال وكل هذا الصبر وكل هذا الجلد وكل هذه المعاناة مع كل هذه الخيبات العالمية وعلى المستوى الإقليمي وخلافه. أنا يعني أرى بدعوتك لوجود قطاع خاص قوي من غرف تجارية، اتحاد صناعات، جهات اختصاص أخرى، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اللي مش لازم يترك هاي القضايا بعيدة عن أجندته، ولا أعتقد أو لا أتهم لا قدر الله أنه بعيد، لكن لابد من الانخراط فيها بصورة واضحة، ولابد من تحقيق عملية ردع أيضا واضحة، ولا أن لا نكتفي بالانتقاد العام إنما نص

0: إلى مرحلة أن ننتقد الأمور بمسمياتها، فأي شركة تجاوزت حدود الأخلاق والقانون في رام الله هناك القدرة أكثر على نشر أسماء أو توجيه انتقاد واضح من خلال بيانات تصدر عند الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات. قد يكون ابن غزة اليوم سواء كان في القطاع الخاص أو في السلك الصحفي أو في خلافه غير قادر لأسباب الكل بيقدر يستوعبها ونعلمها إنه أن يضع بلاك ليست كما يقال القائمة السوداء لهذول الأشخاص، بس في رام الله نستطيع، وفي الغرف التجارية تستطيع، واتحاد الغرف يستطيع، واتحاد الصناعات يستطيع. إيش رسالتنا لهم اليوم كمان في هذا السياق حتى على الأقل يساهموا في الردع؟ مؤكد قد لا يحقق الردع بصفة كاملة، بس على الأقل يساهموا في الردع.
1: يعني هذه المساهمة المطلوبة هي فقط بتسجيل موقف حقيقي ميداني متعلق بالتكاملية في الأدوار. أخي طلعت، التكاملية تعني أن مؤسسات القطاع الخاص يجب أن تحظى بظهير سياسي فلسطيني يحمي وينفذ. القطاع الخاص ليس منفذا لإجراءات، وليس صاحب الوصاية القانونية، وليس ضابطا قضائيا، وبالتالي القطاع الخاص يجب أن يكون لديه دور حقيقي وفعال في رصد وتبيان الحقائق وهذه الظواهر بشكل تفصيلي، ويحظى أيضا في ذات الوقت بالحماية السياسية وبالظهير السياسي الذي من واجبه أن يتلقف كل هذه المطالب والبيانات والدراسات من القطاع الخاص ليحولها إلى إجراءات قانونية وحمائية واضحة ووضوح الشمس، ولا تحمل أي مجاملات في الحفاظ على مصالح الناس في غزة. المستوى السياسي مطلوب منه الكثير، والمستوى الحكومي مطلوب منه الكثير، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، الأجهزة الأمنية، النيابة، القضاء، كلهم مطالبين بأن يكون لديهم موقف حقيقي وواضح من مطالبات القطاع الخاص بضرورة ضبط هذه الحالة ومحاولة المعالجة، كل حسب اختصاصه وكل حسب يعني صلاحياته. لكن أعيد وأكرر بأن العمل التكاملي المتواصل الحقيقي والميداني هو الذي يمكن أن يغير في هذا الواقع، وأن نبتعد كما تعودنا سابقا للأسف الشديد أن نبتعد عن الدبلوماسية والبيانات المائعة ومحاولات التجميل هنا وهناك ونواجه الواقع.
0: الأزمة وشكل هاي المعاناة اللي وصلت لأعلى قمم ممكنة، المفترض اليوم، وهذه إشكالية كمان بنعاني منها زميل، أن نغير أدواتنا، بمعنى الدبلوماسية التجارية والدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية في العلاقات والدبلوماسية السياسية وحتى الدبلوماسية الإعلامية زميل. حتى الدبلوماسية الإعلامية لابد من إعادة تشكيلها على أسس تنسجم مع الواقع الحالي اللي منعيشه اليوم.
1: بالتأكيد، يعني هذا جزء من الدعوة التي تحدثنا فيها، هو أن يعمل الجميع مع الكل، يعني أن يعمل الكل مع الكل وكل في تخصصه. وبالتالي إذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة المتكاملة في العمل التي تستهدف تحقيق رؤية واضحة ومعالجة لأزمات أصبحت واضحة في البلد، سنعالج ذلك سريعا أخي طلعت. لكن أن نبقى كل يغرد في ناحيته وكل يعمل من جهته وكل يحافظ على مصالحه هنا وهناك، وكل أنا أقول كلمة واحدة في كل لقاءات يا أخي طلعت في اجتماعات مؤسسات القطاع في غزة، أننا يجب أن نغادر سفن إقليمية وسفن المصالح الخاصة وسفن المناطق هنا وسفن هنا وسفن هنا، وأن نركب جميعا سفينة غزة إذا ما شئنا أن ننقذ وأن نغير وأن نواجه هذا الواقع الصعب. أما أن يركب كل منا سفينة ترسو في موانئ الآخرين وتسير باتجاهات لا توصل إلى موانئ غزة، أعتقد أنه لن يستطيع أحد أن يفعل شيء، وستبقى الأوضاع ليس فقط كما هي عليه، ولكن ستكون أسوأ مما هي عليه للأسف الشديد.
0: هذا مع كل أسف، لكن إن شاء الله بهمة أبنائنا هناك وسواعدهم وعزيمتهم وجلدهم وعنادهم بكل تأكيد ووقوفهم الصلب أمام كل تلك الممارسات اللي هي غريبة عن تربيتهم وغريبة عن عاداتهم وغريبة عن تقاليدهم وغريبة عن شيمهم، إن شاء الله يبقى هذا هو الدرع الحصين، وهذا أكبر ضامن وأكبر صمام اليوم، صمام مجتمعي حتى نتجاوز هاي المرحلة إن شاء الله، وهي مرحلة قصيرة بعونه تعالى، عسى أن يكون الفرج قريب. أنا يعني شكري متواصل موصول إليك بشكل كامل على ما قدمته في هذا السياق، ومنعتقد اليوم لقائنا أيضا خارج الإطار التقليدي وعلى أهميته من توعية وتوثيق، إنما أيضا يسهم في تحقيق ولو شيء يسير من الردع، أن هناك عين تنظر، هناك رقيب، هناك إعلام، هناك صحفي محقق، هناك ناس لا تخشى النقد، إن كان نقدا وقائيا أو علاجيا ما بعد حدوث الأشياء، وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا الشكل. وإن شاء الله كمان دائما زميل يبقى الإعلام الحاضنة لكل تلك الحقوق، والحاضنة والمدافع الأول عن مصالح الناس وتمثيل مصالحهم طبعا في كافة السياقات، وبالتالي الجامع لكل جهات الاختصاص ولكل حر ولكل شريف، حتى نضع الأمور في سياقها إن شاء الله.
1: بالتأكيد أخي طلعت، بالتأكيد هذه يعني أمالنا وطموحاتنا لتحقيق ذلك إن شاء الله.
0: ربي يكرمك وبارك الله فيك على وجودك معنا اليوم. الزميل الصحفي محمد أبو جياب كنت معنا من قطاعنا الحبيب مباشرة. شكرا يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.

ذكرنا طبعا بعض القضايا اللي لها علاقة وتقاطعات مع الغرف التجارية واللجان الاقتصادية والقطاع الخاص. بدنا نعطي فرصة دقيقة أو دقيقتين إضافيات منحاول نوصل للسيد رياض السوافيري. احنا منسقين معاه لكن ظروف الاتصال في غزة طبعا معروفة للجميع. ننتظر دقائق قليلة جدا إن شاء الله ليكون معنا السيد رياض السوافيري ليقدم ما لديه في هذا السياق ودور القطاع الخاص واللجان الاقتصادية وغيرها من الجهات لوضع الأمور في نصابها إن شاء الله.

اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس 6 آب 2026 من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا. بث إذاعي مشترك من استوديوهات شبكة الرقيب الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. نناقش مع خبراء ومختصين التدفقات المالية غير المشروعة، شفافية المستفيد الحقيقي، تتبع واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، بيع تنسيق المساعدات، بمشاركة الإعلامي طلعت علوي، وعبر 8 إذاعة شريكة على مستوى الوطن: راديو موال 101.7 FM، راديو وتلفزيون البلد 95.6 FM، إذاعة منبر الحرية 92.7 FM، راديو حياة 100.8 FM، راديو نساء 96 FM في رام الله والوسط، 96.2 FM في الشمال، 92.2 FM في الجنوب، إذاعة ريحان 95.6 FM، راديو زمن 90.6 FM، وتلفزيون وراديو كل الناس 107.3 FM. كونوا على الموعد الخميس 6 آب 2026 9 صباحا حتى 2 ظهرا معا نحو المزيد من الشفافية والنزاهة وحماية المال العام.

طبعا انطلقنا معكم اليوم قريب للساعة التاسعة في موضوع استثنائي خاص باسترداد الأموال من هو في فلسطين، وأسمعنا عن أرقام وتبين معنا بعض الحقائق اللي كان الحقيمي مضاف بتقديري للرأي العام ولكل اللي بيتابعون عبر الإذاعات الشريكة وصفحاتهم على الفيسبوك وتلفزيوناتهم أيضا في أكثر من عبر أكثر من منصة. إن شاء الله تكون وصلت الرسالة إلى كل أبناء شعبنا في كل مكان، وأن الحديث عن استرداد الأموال منهوبة ليس ترفا، إنما هو حديث عن حقوقنا. ويمكن لو تم جمع جزء يسير من تلك الأموال لكان لها الأثر البالغ على قطاعات حيوية نحتاجها اليوم، بل إحنا بأمس الحاجة إليها، وعلى الأخص القطاع الصحي، القطاع التعليمي، ربطها بموضوع البطالة وتشغيل أبناء العمال اللي تم طردهم وتسريحهم من أماكن عملهم عنوة وقصرا، وبالإضافة طبعا لأزمات كثيرة من عالمها اليوم من ارتفاع أسعار وقضايا طبيعية. فبمعنى ليس الحديث اليوم فقط عن قضية حقوقية قانونية لها علاقة بالإفصاح والتصريح والمستفيد النهائي والشفافية على أهميتها المفرطة، إنما لها علاقة مباشرة وواضحة لا تقبل التأجيل ولا التعديل بحياتنا، بالأسعار، بأمننا وسلامنا وبحقوقنا، لأنه هاي الأموال بالنهاية أنا وإنت اللي دفعناها.

جهد اليوم بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساء الأمان إن شاء الله يكون وضع نقطة أصيلة من باب تعزيز النقاش العام حول مكافحة الفساد التدفقات المالية غير المشروعة اللي طبعا أكيد ناتج عن الفساد في القطاع العام بالاستناد لنتائج تقارير طبعا صدرت ضمن مشروع الشفافية الآن. نوجه لهم تحية جميعا. وهذا اليوم كمان يأتي أو لقائنا كان ضمن تقريب موضوعات تبدو عليها فنية ومتخصصة من الجمهور الفلسطيني لكنها بكل تأكيد لها أهميتها البالغة في خلق حالة من الوعي وحالة من التوثيق وحالة من الرقابة أيضا. وإن كان في هناك مخرجات للقاء اليوم تؤكد أن هناك خلل بنيوي لدى مؤسسات في القطاع العام الأصل أن تقوم بدورها وعندها إشكالية بالربط، عندها إشكالية بالبيانات، عندها إشكالية بالمتابعة، عندها إشكالية في قضايا كثيرة عديدة. مش لازم نغفل إحنا كجمهور وكإعلام حتى نبقى العين الساهرة على مصلحة بلدنا واسترداد كل قرش ممكن اليوم يعيد الحياة لكثير من القطاعات أو جغرافيا حتى على مستوى المخيمات وعلى مستوى المعاناة في جوانب كثير اليوم محتاجها الوطن ومحتاجها المواطن. أبرز المخرجات قبل ما أوجه الشكر لفريق أمان وكل الزملاء في الإذاعات الشريكة وأيضا في الرقيب. من أبرز المخرجات غياب الربط بين الدوائر المختصة، غياب الإرادة السياسية مع كل أسف، غياب النتائج الملموسة عن كل العمليات السابقة أو الملفات السابقة أيضا، وكل ضيوفنا بأكدوا على أهمية الاستمرار بالحديث للمساهمة في تحقيق الردع المطلوب وإن كان ردعا نفسيا أو معنويا لكن لا بد أن يكون له أثر بشكل أو بآخر. الملف الغزي واللي فرضنا له طبعا محور كامل على موضوع التنسيقات اللي بعضها يتجاوز الملايين، ملايين الشواكل تدفع من أجل تنسيقات بيحتكرها عدد قليل جدا من التجار ما بتجاوز 13 تاجر، مع النبذ هاي العملية بالكامل وهذه الظاهرة في قطاع غزة. والدور المناط اليوم بالمؤسسات الدولية أن تفصح عن كل المساعدات بصورة شفافة كاملة، وبطبيعة الحال دور القطاع الخاص بالضغط والفضح تحت إطار فضح الممارسات السلبية واللي أيضا له دوره وله أصوله وله تقنياته وله آثاره في تحقيق الردع المطلوب لتحقيق شيء من العدالة اللي بيفتقر لها اليوم قطاعنا الحبيب. أشكر كل ضيوفنا من كافة الجهات اللي شاركونا اليوم وعلى الأخص من الجهات الرسمية بما فيها وزارة الخارجية وهيئة مكافحة الفساد. وبذكر مرة ثانية كان بودنا الجهة الأصيلة والحيوية اللي لازم تكون معنا اليوم وهي المتابعة المالية واللي اعتذرت بعد ما طلبناهم بعدة مناسبات ولعدة أيام حتى تسجيل تقرير ما تمكننا نسجل معهم ولا بأي صورة من الصور، وهذا الرفض كان كمان أيضا بيمثل نقطة سلبية عندنا. النيابة أيضا رفضت تطلع علينا اليوم، ووزارة الاقتصاد الوطني ادعت بحسب ما وصلنا منهم بأنه القانون لا يجوز لهم الحديث في المحور الخاص بهم. هذا طبعا من باب الشفافية حتى نذكر كافة التفاصيل أثناء ترتيب هذا اليوم اللي استمر طبعا عدة أيام مع الزملاء في مؤسسة أمان وفريق الرقيب. أشكر كل اللي تابعونا اليوم على عبر كافة الإذاعات الشريكة وأبدأ من راديو موال في بيت لحم، راديو وتلفزيون البلد من جنين، إذاعة منبر الحرية من الخليل، راديو حياة أف أم من نابلس، إذاعة ريحان من أريحة والأغوار، راديو زمن من قطاعنا الحبيب من قطاع غزة، راديو كل الناس من طول كرم، وراديو نساء أف أم بموجاته الثلاث في الوسط والشمال والجنوب.

لقاء اليوم موثق طبعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر أيضا حسابنا على اليوتيوب بالإضافة لحساب كافة الإذاعات المشاركة اليوم وطبعا صفحة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمام.

من هنا من الرقيب أشكر الزملاء طبعا الزميل عقيل عواودي في الهندسة والمتابعة والزميل دانيا عبد الفتاح في الإنتاج. سمر الجعوني من ريحان اف ام شكرا, وايضا من راديو نساء اف ام دلال حج ياسين, آية عبد الرحمن, مها زكي, محمد سعادي واسماء ابو علي. ومن راديو حياة اف ام رائد الخروف واحمد ابو صبره. ومن منبر الحرية ربح أبو رموز وإيهاب النتش, وأيضا من راديو تلفزيون كل الناس رحف الصباح. شكرا.

0: مرة أخرى شكرا لكل اللي تابعونا عبر هذا الطيف اليوم من 11 تردد، كنا فيها في لقاء خاص، وفي هذا اليوم الإذاعي اللي إن شاء الله يكون خفيف الظل عليكم جميعا، هذا اليوم المفتوح بالشراكة طبعا مع كل زملائنا وأحبتنا حول استرداد الأموال المنهوبة في فلسطين حقنا جميعا. أشكر كل اللي تابعونا عبر كل المنصات وعبر كل الإذاعات، ومرة أخرى اللقاءات كلها موثقة عبر مواقع التواصل لكافة الشركاء، وأيضا على صفحة الائتلاف من أجل النزاهة والأمان، من أجل النزاهة والمساءلة أمان، وأيضا عبر صفحة الرقيب إن شاء الله بنشوف كافة المتابعات، وأيضا الأخبار التي انبثقت والتقارير الإخبارية التي انبثقت عن لقاء اليوم. شكري موصول لكل الزملاء في مؤسسة أمان على تنظيم هذا اليوم وعلى تنظيم كافة النشاطات التي لها علاقة بتعزيز بيئة الشفافية والمساءلة في وطننا، لتكون دائما إن شاء الله الواجهة والدرع الحصين الذي لا يكل ولا يمل ولا يميل من طرح أهم القضايا، ويحافظ على قرع الجرس دائما في أبرز القضايا اللي بتهمنا مع كل ما يعترينا من همومنا اليوم. شكرا لكم جميعا ويعطيكم العافية. والشكر أيضا موصول للزملاء في إذاعة زمن، حمدي الحطاب، شكرا حمدي. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا طلعت على، ودمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اليوم الإذاعي الخاص باسترداد الأموال المنهوبة في فلسطين يوم الخميس.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: كاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مدفع.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
6: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
7: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟
8: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

تسأل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: ما زلنا نتابع الأفكار حول إعطاء الناموس في القديم. إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا، والناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. سأوافيك صديقي بعد وقت قصير.
2: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. أحلى التحيات أنقلها لكم، راجية أن تقضوا برفقتنا وقتا مفيدا ضمن برنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إما أن تأخذ الخلاص مجانا أو لا تأخذه بتاتا، إن ثمن الخلاص قد دفع، وإذا كنت تريد دفعه مرة أخرى فأنت متأخر ب2004 سنين. هل تظن أنك تقدر أن تدفع ثمن خلاصك بلطفك القليل أو بعاداتك الجميلة أو بارتدائك ثوب التدين أو بالذهاب إلى الكنيسة مع برك الذاتي وتكبر قلبك؟ كلا، إن للخلاص سعرا آخر. لقد كلف الإبن الوحيد المملوء نعمة وحقا أن يترك عرش السماء ويسفك دمه على الصليب، والآن الخلاص هو تحت تصرف كل من يشعر بالحاجة إليه ويدرك أن حياته ملطخة بالآثام ويحتاج إلى الغفران، والشرط الوحيد للحصول عليه هو أن تريده. نعم يا أخي، إنها نعمة الله الغنية التي خلصتنا، وهي ما زالت تقول لك اليوم: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. تقول ترنيمة النعمة المشهورة ما يلي: ما أعجب النعمة لي من قلبك الكبير، من بعد ما ذقت العمى ها إنني بصير. النعمة قد وضعت خوفك في القلب، والنعمة قد حررت قلبي من الرعب. كم من تجارب رأت عيناي في الحياة، تكفي لنا نعمتك يا ربنا الإله. تعال بنا نستمع إلى مقاطع من هذه الترنيمة.

0: الأخ سهيل موسى بانتظارنا ليقدم لنا درسا جديدا في سفر الخروج، وقتا مفيدا أرجوه لكم أصدقائي في معيته.
1: يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر الخروج حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. فأهلا وسهلا بكم معي. في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب القديم 7 اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم. أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عطشوا، قام بتحلية مياه مارة، ثم خلصهم من عمليق. كل الطريق كان الله يحملهم على أجنحة النسور كما يفعل بنا اليوم. والآن على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيلة هذه الفترة، ثم يعطيهم الخيار بين النعمة والناموس، وهم للأسف سيبدلون النعمة بالناموس. لم يعطي الله الناموس أبدا كوسيلة للخلاص، لقد أعطي الناموس ليبين أننا خطاة، أعطي مؤقتا إلى أن يأتي النسل، أي الرب يسوع المسيح. بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة، من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرف ما هو. ثم أظهروا لمدة 1500 سنة أنهم لا يقدرون على إتمام الناموس. لقد تبدلت الأمور الآن، فإن الذي قال أنا حملتكم على أجنحة النسور هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب قائلا لموسى، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار، لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضرة الله الظاهر بالنعمة بأقوال تشف عن اعتماده على أعماله التعيسة. ثم رأينا الجزء الأول من الناموس في الإصحاح 20، لقد أتت وصايا الله لتضع أمامنا مقياس الله. لم يكن ممكنا لأحد أن يتلاعب بالوصايا وينجو. كل إنسان يكرز بنعمة الله ولديه نظرة صحيحة للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز. إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا 10، فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة. إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا 10. علينا أن نحترم هذه الوصايا، كما قال المرنم في القديم، كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح 20، وسنجيب على السؤال الذي طرحناه في نهاية الحلقة السابقة، ما هي الشريعة أو ما هو الناموس؟ عرفها أحدهم بقوله أنها نسخ لفكر الله أو صورة طبق الأصل منه، ولكن هذا التعريف لا يصلح، لأنه لو كان كذلك فكأن الله ليس عنده سوى افعل هذا ولا تفعل ذاك. أين النعمة وأين الرحمة في ذلك؟ كلا، الناموس هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. لا يوجد أي رحمة أو نعمة في الناموس أبدا. الناموس هو تعبير عن إرادة الله. يقول المرنم في المزمور 19، ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. يتطلب الناموس كمالا من جانبك، وأنا لم أرى في حياتي أحدا استطاع أن يفي بمطالب الله ومقاييسه. نعم، يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل. وبما أن الناموس هكذا، ف فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. وإذا كان الأمر كذلك، فإما أن لا يكون الناموس كاملا أو لا يكون الإنسان خاطئا. يستحيل على الخاطئ أن يحصل على الحياة بواسطة ناموس كامل. ناموس الرب أيضا صحيح، إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. وهذا الجيل الحالي الذي يرن نحو الحرية تراه يتشكك في مسألة الصواب. لماذا تعتبر السرقة خطأ؟ يسألون. لا مانع لديهم من أن يسرقوا، ولكن عندما يأتي الأمر إلى مسألة الإعدام فإنهم يلومون السلطات على ذلك باتخاذهم من الناموس ذريعة لا تقتل. يا لجهلهم بالناموس، لماذا يعتبر الكذب والسرقة وما إلى ذلك خطية؟ لأن الله قال ذلك. الناموس أمر رائع جدا إذا ما استطاع الإنسان أن ينفذه بحذافيره، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتمم الناموس، والسجون والقيود والشرطة والمعاملات الطائلة للحصول على قروض بنكية وغيرها من الأمور تشهد بعجز الإنسان عن إتمام الناموس. الناموس لا يفرض نفسه، الله هو الذي يفرضه بتأثير كبير. مثلا خذ قانون الجاذبية، إنه قانون مفروض عليك ولا يمكنك أن تغيره، وإذا حاولت العبث به فإنك ستسقط على رأسك. كثيرون يعتقدون أنهم باستطاعتهم كسر الوصايا العشر دون أي مشكلة. كلا يا صديقي، القانون هو القانون ولا يمكن خرقه. هذا يذكرني بطرفة قرأتها عن رجل قفز من على ناطحة سحاب، وبينما هو يهوي سأله رجل من نافذة الطابق 50 عن شعوره. أجاب الرجل: كل شيء حسن حتى الآن، لم يكن قانون الجاذبية قد عمل عمله بعد، ولكن بعد 50 طابق كان سيقول: كل شيء أصبح سيئا الآن. القانون لابد له أن يفرض يا صديقي. يقول الله في نبوة حزقيال: النفس التي تخطئ هي تموت. الناموس أو القانون يفرض نفسه بالقوة، ولا بد لخارق القانون أن يعاقب. هناك أمر آخر ينبغي أن أوضحه، وهو الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. يكشف الناموس عن ماهية الله وعن الفرق الشاسع بين الله والإنسان. سأل بولس السؤال التالي: قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ من الأفضل أن تستمع إلى الناموس يا صديقي، لأن الإنسان وزن بالموازين في الوصايا العشر فوجد ناقصا ومحتاجا. يكشف الناموس أيضا عمن هو الإنسان وعن عجزه لجسر الهوى بينه وبين الله. يخبرنا العدد 19 من الإصحاح 3 من روميا ما يلي: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. ثم يقول بولس الرسول في نفس الرسالة: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، إذن الخطأ ليس موجودا في الناموس بل فينا. الناموس مرآة كما رأينا تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام، وهذا يذكرني بالقصة الخرافية التي تعلمناها ونحن أطفال وما زالت تقص على أولادنا، عندما كانت الملكة الشريرة تنظر في المرآة وتسألها: يا مرآتي، من الأجمل في كل البلاد؟ كانت تريد أن تجيبها المرآة أنها هي الأجمل، ولكن المرآة كانت تقول الحقيقة وصرحت بوجود فتاة أخرى أجمل. واليوم يوجد الكثيرون من الناس ممن ينظرون إلى مرآة الوصايا العشر ويسألون نفس السؤال: من الأفضل؟ والمشكلة أنهم يرون أنفسهم الأفضل وأنهم قادرون على حفظ وصايا الناموس، ولكن لو تمعنوا في النظر وتركوا الجواب لمرآة الناموس لأجابت بالحقيقة. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ. مثل إنسان في غرفة مظلمة قد يكون محاطا بالأوساخ والأقذار، ولكنه لا يعرف عنها شيئا بسبب الظلام، ولكن حالما يسطع نور أشعة الشمس من إحدى نوافذ تلك الغرفة يظهر له كل شيء. فهل ضوء الشمس هو الذي أوجد تلك الأقذار؟ كلا، بل الأقذار كانت موجودة ونور الشمس كشفها. والناموس يظهر حقيقة صفات الإنسان ويثبت له أنه خاطئ. لقد أعطي الناموس ليأتي بالإنسان إلى المسيح كما رأينا، كان هو مؤدبنا ومدربنا الذي يقودنا إلى الصليب ويخبرنا بحاجتنا إلى مخلص. والآن لننظر إلى الوصايا العشر ونتمتع بها، وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان.
2: قبل كل شيء سنقرأ من الأصحاح 20 ابتداء من العدد 13.
0: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك.
1: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. يدين الله الشرك وتعدد الآلهة. لاحظ أنه لا توجد وصية ضد الإلحاد، إذ لم يكن موجودا أصلا بسبب قربهم من وقت الخليقة والإعلان عن الله. بدأ الملحدون يظهرون زمن الملك داود ونعتوا بالجهلاء. نقرأ في المزمور 53 ما يلي: قال الجاهل في قلبه ليس إله. واليوم قد يكون الملحد أستاذا كبيرا في الجامعة ويعتبر نابغة عصره، ولكن الله ينعته بالجاهل. هناك العديد من الملحدين اليوم لأن الناس غير مستعدين أن يقبلوا إعلان الله في كلمته المقدسة. قال الله للشعب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وقد أرشد الله الشعب بهذه الطريقة لأنه في تلك الأيام كان من الصعب أن يحتفظ الإنسان بالتوازن، إذ كانت عبادة الآلهة شائعة للغاية. أما اليوم فالشائع هو ألا نعبد أي إله. المهم في هذه الآية يا صديقي أن الله يدين تعدد الآلهة. يتحدث بولس الرسول بأكثر تفصيل عن هذا الموضوع في الإصحاح الأول من رسالة روميا، ويقول ابتداء من العدد 21 ما يلي: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. قد يشعر البعض أن هذه الفقرة لا تنطبق علينا اليوم. تقول رسالة كولوسي: الطمع هو عبادة الأوثان، أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. كثيرون لا يعبدون باخوس إله الخمر عند الرومان، ولكنهم يعبدون زجاجة الخمر. هناك الملايين من مدمني المسكر في عالمنا اليوم الذين لا يدمرون حياتهم فقط بل وحياة الآخرين من حولهم. الدعاية والإعلان تأخذ حيزا كبيرا في هذا الصدد وتغسل أدمغة أعداد هائلة من البشر. جماعة أخرى من الناس تعبد أفروديت إلهة الجنس، آخرون يعبدون المال. أي شيء تكرس جل وقتك وقلبك وروحك له يصبح معبودك إلها لك. ولكن الله قال: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. النطق باسم الرب باطلا يعني التجديف، وكم هذا شائع اليوم في مجتمعاتنا. أرجوك يا أخي لا تستعمل اسم الله بالباطل لأنه مقدس. وهل ينقصك من مفردات حتى تلطخ اسم الإله العظيم؟ اللغة العربية لا سيما العامية منها تمتلئ بالكلمات التي تسيء إلى اسم الله، الحلفان واستخدام كلمات مثل اسم الله وما شاء الله وغيرها، ووضع اسم الله في ثلاثة أرباع الجملة. أذكر يوم السبت لتقدسه. لقد أعطي يوم السبت للشعب القديم بطريقة غير عادية، كان عهدا بين الله والشعب كما سنرى لاحقا في سفر الخروج. واليوم كمسيحيين نحن نحتفل بأول أيام الأسبوع، وهو يوم الأحد الذي فيه قام الرب من بين الأموات. سنحكي عن هذا لاحقا. نأتي الآن إلى القسم الثاني من الوصايا العشر، والذي يحكي عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتبدأ في البيت: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. سنتحدث أكثر فيما بعد عن هذه الوصية. تقول الوصية السادسة: لا تقتل. تستخدم هذه الآية من قبل الكثيرين الذين يعارضون حربا معينة. يقول بعض الشباب: لا تقتل، إذن لا يجب أن تصير جنديا. هذه الوصية لم تعطى لأمة بل للأفراد. لا يجب على الإنسان أن يقتل إنسانا آخر. لا علاقة لهذه الآية بخدمة الجندي أو بتنفيذ حكم الإعدام. للأمة سلطة خاصة لأخذ حياة الإنسان حماية لحياة الإنسان. هذه الوصية إذن موجهة للفرد وتتحدث عن جريمة القتل التي استخدمها الرب ليصف غضبنا على أخينا. الوصية السابعة: لا تزني. ونحن اليوم نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة، وما زال الجنس خطية إذا مورس خارج إطار العلاقة الزوجية. قد نظن أن هذه الوصية تغيرت اليوم بسبب التطور الذي أحرزه الإنسان، ولكن مبادئ الله لا تتغير أبدا يا صديقي، وما زالت هذه الوصية قائمة ونافعة لإنسان اليوم. ثامنا: لا تسرق. النقطة التي أريد أن أوضحها هنا هي التالية: إذا كان بإمكانك أن تزني، فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة، إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لا تشهد على قريبك شهادة زور، هذا يعتبر كذبا. لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. الطمع كما قلنا سابقا هو عبادة أوثان.
2: سيكون لنا فرصة للاطلاع على الوصايا العشر أيضا لاحقا. إلى اللقاء والرب معكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: رونالدو رونالدو
1: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
6: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
7: راديو موال

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: طبقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. اليوم الخميس السادس من آب لعام 2026 للميلاد، اليوم آخر الأسبوع، بنشاهد حركة نشطة للمركبات، الكل بيستعد لنهاية الأسبوع، ونهاية الأسبوع عندنا كالمعتاد يعني بتكون أيام فرح. في هذه الأيام أيام الخطب، الأعراس، الطلبات، الناس كلهم هيك بتهيئوا نهاية الأسبوع الخميس والجمعة والسبت لإقامة المناسبات العائلية والمناسبات. إن شاء الله بضل كل أوقاتنا فرح، وبنضل نسمع الأخبار الجيدة، الأخبار اللي هيك شوي تعيدنا إلى واقعنا الاعتيادي اللي بنتمنى كلنا نعود إليه يوما ما. تحيات المحبة لكافة متابعي أثير موال عبر الموجة العامة 101.7 FM، عبر قنوات موال التلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك والصفحة الخاصة بحديث البلد. مساء الخير. اليوم بجوز الكل لاحظ الحادث الغريب اللي حدث في منطقة بير زيت، حادث هو بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا الفلسطينية، حادث مؤلم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. جريمة قتل وقعت في بلدة بير زيت شمال رام الله، ووقعت أيضا في الشارع العام، حالة واسعة من الصدمة والاستنكار. عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي شاهدوا مقطع الفيديو، خاصة مع تداول تفاصيلها وكثرة التساؤلات حول ملابساتها وعدد المشاركين فيها، تخيلوا أكثر من 8 أشخاص يقومون بالاعتداء على مواطن واحد، يقومون بقتله، التنكيل به. الشرطة الفلسطينية حقيقة مشكورة، أعلنت أنها تمكنت من القبض على الجميع، جميع المشتبه بارتكابهم الجريمة، والبالغ عددهم 8 أشخاص، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف كافة تفاصيل القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة. وكانت الجريمة قد أودت بحياة مواطن يبلغ من العمر 34 عاما، فيما أكدت الشرطة استمرار الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات وفق الأصول. لوين وصلنا إحنا يا أخوان؟ إحنا بنقول ما في عندنا جريمة منظمة، وبنقول ما في عندنا نسبة إجرام عالية، وما في عندنا مجرمين بالشكل اللي كنا نشاهده فقط عبر شاشات التلفاز ونسمع مثل هذه الأخبار في الغرب في الولايات المتحدة، إن مجرمين وشبكات إجرام وما إلى ذلك. ما حدث في بير زيت وما يحدث في بعض المناطق أخوان من جرائم قتل يعيد فتح هذا الملف. لوين وصلنا؟ شو اللي بيصير بالضبط؟ هل نحن بالفعل صار عندنا نسبة عالية من الإجرام؟ هل بالفعل اليوم المحاكم وقرارات المحاكم والقضاء لم تعد كافية في إنها أقل ما فيها إنها تضبط هذه الحالة؟ مطالبات كانت في الأردن بتطبيق حكم الإعدام، وبالفعل تم تطبيق حكم الإعدام في أكثر من قضية قتل ليخففوا من عدد الجرائم. هل بالفعل نحن اليوم مطالبين بتفعيل هذه العقوبة من جديد؟ يبقى السؤال مفتوحا، ويبقى هذا المقطع من الفيديو شاهدا على ما يجري في مجتمعنا الفلسطيني. جريمة قتل يشارك فيها أكثر من 8 أشخاص بحق مواطن أعزل وسط شارع عام، ما بعرف إذا كان يعني الشارع فاضي من الناس، ما في حدا تدخل، معقول هذول 8 ما فيهم واحد يعني أقل ما فيها يحجز، أقل ما فيها يقولهم شو اللي بيسووا فيه؟ الوضع بالفعل يعني سيء جدا، وهذه الجريمة ربما يعني فتحت المجال لإعادة التساؤلات حول واقع شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية. في الداخل يا أخوان، في عرب الداخل يوميا ولا يمر يوم إلا نسمع فيه عن جريمة، ولا نريد أن نسمع بمثل هذه الجرائم في مجتمعاتنا المحلية. يعتصر قلوبنا ألما عندما نسمع عن حادثة قتل، لأن حادثة القتل يا أخوان تنهي حياة إنسان، ومن بيده أن ينهي حياة الإنسان التي منحها إياه الله سبحانه وتعالى. نعيد الفكر في التفكير في تصرفاتنا، في مبادئنا، في تربيتنا للجيل الجديد يا أخوان. مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالأغاني الحماسية، كبار البلد، الناس القادرين على عمل أي شيء، الإنسان الذي يستطيع أن يعمل أي شيء بدون حساب. الوضع صعب جدا وبحاجة إلى ضبط من جديد. 7 دقائق بعد الرابعة، ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. الكل بتساءل شو سبب مثل هذه الجرائم، ما حد بيعرف يا أخوان شو سبب الخلاف، وين بتتوجه هاي الأمور. اليوم كمان في مخيم قلنديا ضمن حملة إغاثة عاجلة، الأهالي يجمعون الخبز لتوزيعه على المحاصرين في مخيم قلنديا شمال القدس في ظل استمرار اقتحامه لليوم الثاني على التوالي. صور لربطات الخبز التي يتم توزيعها على المحاصرين في المخيم. الصور ربما كثيرة حول مجريات الأمور. والتعليم المفتوح الذي أقرته التربية، رئيس نقابة رياض الأطفال والمدارس الخاصة، المدارس الخاصة تعيش حالة إرباك بسبب قرار التعليم المفتوح، ونظامنا التعليمي غير جاهز لتطبيقه. بالأمس استمعنا ربما إلى عدة آراء حول هذا الموضوع، وكانت هناك دعوة علنية لوزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذا القرار. يعني قرار محدش بعرف وين بيتجه، وين رح يتجه أمور التربية والتعليم والأجيال القادمة. موضوع العمال الفلسطينيين والبطالة ربما يعود من جديد بعد أن أعلنت قوات الاحتلال اليوم اعتقال 24 عاملا فلسطينيا يعملون في الضفة، من الضفة الغربية، يعملون في الداخل المحتل بذريعة عدم امتلاكهم تصريحا للدخول. واقع مرير صعب جدا يعيشه العمال الفلسطينيين اللي بيحاولوا البحث عن لقمة العيش في وسط حالة حقيقية من عدم التمكن من العيش الكريم في هذا الوطن الغالي فلسطين. هذه المواضيع وأخرى طبعا سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم كالمعتاد الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال على مدار 90 دقيقة القادمة نستمع إليكم وتستمعون إلينا، وأرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التواصل معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة للجميع. ربما يعني لفت انتباهي الواقع المرير اللي بيعيش عمالنا الفلسطينيين في مقطع تم نشره عبر صفحة الشرطة الإسرائيلية. عاشوا وعملوا داخل حفرة بورشة بناء في كريات آتا، القبض على 11 فلسطينيا بدون تصاريح. خبر صعب جدا. أيضا القبض على 4 فلسطينيين وسائق من اللد بشبهة تنفيذ سلسلة اقتحامات في منطقة جوشدان. صور يتم نشرها عبر المواقع العبرية أيضا. إذن هذه الأمور ربما يعني حول ما يجري في الشارع الفلسطيني. خلينا نمسي على الجميع، يسعد مساكم جميعا. في معنا رسالة من صديق، يسعد مساك أستاذنا، أنا بشتغل جنبك بالمشروع، إزاز سيارتك اللي ورا مفتوح، الله يسعد مساك. هاي ملاحظة إلي. خلينا نروح للأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسك بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: يحفظكم الله. ما الجديد في أحوال الطقس فياض؟
2: نعم زميلنا عثمان، انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة، الأجواء بصيفية بامتياز زميلنا عثمان، بعيدة حتى هذه اللحظة عن وجود ارتفاعات موجات حارة، أو لنقول بالأحرى كتل هوائية حارة مع رفع درجات حرارة بشكل كبير. الأجواء في المجمل ستكون إن شاء الله تعالى ثابتة، درجات حرارة حول المعدلات السنوية العامة، يتوقع من بداية يوم الأحد إن شاء الله تعالى وحتى يوم الأربعاء يكون لدينا ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة، لتكون ذروة الارتفاع خلال يوم الأربعاء، ومن ثم إن شاء الله تعالى تعود الأجواء إلى انخفاض لتسود أجواء صيفية اعتيادية بعيدة حتى هذه اللحظة عن الموجات الحارة. الرياح السائلة لدينا رياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط بعض الأحيان، هذه الرياح تعمل بشكل سلبي خلال ساعات النهار على زيادة العبء الحراري بسبب وجود الرطوبة النسبية، بينما في ساعات مساء والليل وتحديدا في ساعات المساء وعند غروب الشمس تعمل هذه الرياح على جعل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية وبعض المناطق الدافئة في الأغوار. خلال هذه الفترة زمن عثمان نحذر دائما من عدم ترك الأطفال داخل السيارة خلال هذه الأجواء الحارة، بالإضافة إلى خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وبالإضافة إلى أنه يمنع تعرض أشعة الشمس فترة طويلة خلال ساعات الذروة. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس بتلعب 30 الصغرى 20، غدا تنخفض لتصبح العظمى 29 والصغرى 20. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم.
0: دائما وابدا كان الله في عون شعبنا. فياض، الحديث عن الموجة القادمة الارتفاعات، هل ستعود درجات الحرارة ما شاهدناه خلال بداية الأسبوع الحالي؟
2: الأجواء أو لنقل البيانات العددية تشير إلى ارتفاعات اعتيادية على درجات الحرارة، لكنها ليست موجة حارة زميل عثمان، ارتفاعات طبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وليست موجة حارة لنقول يعني ليست مثل الموجة السابقة التي كانت ربما قاسية نوعا ما. نعم
0: نعم، شكرا شكرا للزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان،
0: الله يكون معك، شكرا. تحيات المحبة ننقلها للجميع، ودائما ما نقول العلم عند الله، وتحذيرات الأرصاد الجوية كما هي يا أخوان، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، عدم إشعال النيران في الأماكن التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. مع العلم أن في كثير ناس يا أخوان وخاصة شبابنا هيك بيجدوها متعة أن يحاول يشعل النار في منطقة بها أعشاب جافة، يعني ممكن هذا بالفعل يؤدي إلى كارثة لا سمح الله. الأخت فادية هاي كليم مساء الخير وبتمسي على الجميع. الدكتور محمد أبو هنية الله يسعد مساك. أبو صالح ربيعة بمسي على الجميع. سليم عبياتي سعد هالمسا، كل اللي بتابعونا. محمود زيتون الله يمسيك بالورد والفل والياسمين. دكتورنا الحبيب أحمد العمور الله يسعد مساك بالخير والمصرة. مساء الخيرات أحمد محمد من عين الباشا، الله يسعد مساك. كمان نادي حسن مساء الخير، يوسف أبو رميس، رنا رضوان عيد، أم الوليد الله يمسيكم بالخير جميعا، رائد سعود سعود يسعد مساك دائما وأبدا. بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم جميعا. أيضا رسالة شكر وتقدير من أم شادي، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الدكتور محمد صلاح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وعلاج العقم، والذي يستقبل مرضاه في عمارة خميس منطقة المدبسة، وقد لمسنا منه حسن الخلق وطيب المعاملة والإخلاص في أداء رسالته الإنسانية وحرصه الكبير على مساعدة المرضى والوقوف إلى جانبهم بكل مهنية واهتمام. كل الاحترام. كمان ربما بنمسي على أخونا أبو فوزي اللي بتابعنا من الأردن، وبوجه تحيات المحبة للجميع، يسعد مساك صديقنا العزيز. في آخر الأخبار، عبد الرحمن السيد الذي فاز في الانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة يرد على هجوم ترامب، بيقول أنا أعارض المساعدات العسكرية غير المشروطة لأي دولة أجنبية بما في ذلك إسرائيل، لأنني أؤمن بالقانون الدولي الذي يحظر بيع الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا أرغب في تمويل جيش يرتكب الإبادة ويمارس الفصل العنصري أو يجرنا إلى حرب لسنا بحاجة إلى خوضها. أنا أؤمن بالمساواة في الحقوق والسلام وتقرير المصير للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا أعتقد أن من مسؤوليتي شراء أسلحة لدولة أجنبية بينما أطفالنا في ميشيغان تعاني من نقص التمويل منذ فترة طويلة. هذا ربما تصريح جديد، تصريح جديد، وترامب غاضب غاضب. أقصى هزيمة أو أقصى هزيمة للجماعات المؤيدة لإسرائيل. الإعلام العبري غاضب جدا من فوز الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. إدعوت أحرنوت عنونت في صفحتها الرئيسية ضربة لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وقدمت عبد السيد باعتباره مرشحا تقدميا معارضا لإسرائيل. أما صحيفة إسرائيل اليوم، أسوأ من فوز ممداني وهزيمة مدوية لأيباك وحدث بولاية متأرجحة والمواقف المناهضة لإسرائيل باتت قادرة على تحقيق الفوز. تايمز أوف إسرائيل لحظة فارقة للتيار المناهض لإسرائيل، وأكبر انتصار حتى الآن لهذا التيار، وأقصى هزيمة للنشطاء والجماعات المؤيدة لإسرائيل. هذا ما قالته الصحف العبرية التي تتابع الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. فؤاد العيساوي بمسي على الجميع، يسعد مساك الخال أبو فؤاد العمور، الله يمسيك بالورد والفل والياسمين. طارق عساكرة، يسعد مساك حبيبنا طارق. عاطف مشعل، شكرا كثير. ربما الكل يتحدث والكل يتابع الأخبار والتطورات، ويبقى السؤال إلى أين تتجه الأمور في الشارع الفلسطيني. ربما الجريمة التي حدثت في بير زيت الكل شاهدها، الكل تناقل الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القاسية لقيام 8 أشخاص بالهجوم على شخص وإلقائه على الأرض وطعنه ثم التنكيل به. الشرطة كما قالت إدارة المباحث العامة وبإشراف النيابة العامة تمكنت، وبعد عمليات بحث وملاحقة استمرت لساعات، من القبض على 8 أشخاص مشتبه باشتراكهم في جريمة القتل التي وقعت ببلدة بير زيت شمال مدينة رام الله في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، وراح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 34 عاما. خلينا نرحب معا بالأخ والصديق سيادة العميد لؤي رزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. سيادة العميد الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا.
4: ربما مقطع فيديو صادم تابعه الشارع الفلسطيني ما بين المندد وما بين المتسائل عما يجري وجرى حقيقة في الشارع الفلسطيني. ما الذي حقق أو الذي جرى حقيقة في جريمة بيرزيت سيادة العميد؟
3: يعني في ساعات الصباح الأولى من صباح هذا اليوم أبلغنا بوجود إشكال في منطقة بيرزيت. على الفور تحركت الشرطة للمكان، وعند وصولها تبين وجود جثمان لشاب يبلغ من العمر 34 عاما ملقى في الشارع، وبالتالي تم استدعاء طاقم الأدلة الجنائية والمباحث العامة وأبلاغ النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق فيما باشرت المباحث العامة إجراءات موسعة في البحث والتحري. وبعد ثلاث ساعات تم التعرف على هوية المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة. تم إحضاره وتبين بأنه معه شركاء لاذوا بالفرار إلى العديد من المحافظات، وتمكنت إدارة المباحث في طول كرم وتلفيت وقلقيلية وبالتنسيق مع المباحث العامة في رام الله من إلقاء القبض على الأشخاص المشاركين في هذه الجريمة، وهم ثمانية أشخاص من بينهم فتاة أيضا تم إحضارها من ضمن الثمانية، وبشرى بالتحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وإجراءات البحث التي اتخذتها المباحث العامة أدت في فترة قياسية إلى كشف ملابسات هذه الجريمة وإلقاء القبض على كافة المشاركين فيها. المعلومات الأولية تفيد بأنه خلافات نشبت بينهما، الأمر الذي أدى إلى هذه النتيجة المأساوية، وأمرت النيابة أيضا بالتحفظ على الجثمان لإجراء الصفة التشريعية عليه.
4: نعم، ربما بيشاهد مقطع الفيديو ليس هي حادث عرضي أو حادث مفاجئ أو آني، ربما كان هناك تخطيط وكان هناك ربما عملية ضرب بغل كما شاهدنا في مقطع الفيديو. هل تبينت هناك أي أسباب يعني دفعتهم لعمل هذا الجريمة الكبيرة سيادة العميد؟
3: أخي عثمان، يعني من السابق لأوان الحديث في تفاصيل دقيقة في هذه الجريمة. الشيء اللي يعني يمكن الحديث عنه أنه تم إلقاء القبض على كافة المشاركين قبل قليل، يعني تم إلقاء القبض عليهم جميعا وانتهاء عملية المطاردة والملاحقة التي استمرت لساعات. لهم الآن جاري التحقيق معهم وسماع أقوالهم، سواء من المباحث العامة التي تسمع بأقوال الأشخاص المشاركين حتى يتم ترتيب وربط الخيوط ببعضها في بعض والتأكد من الوقائع على الأرض، أو من مجريات التحقيق التي تقوم بها النيابة العامة. نحن ندعو الجميع إلى التروي، عدم الاستعجال. للأسف نرى بعض الأخبار هنا وهناك وبعض الإشاعات أيضا هنا وهناك، وهي جميعها عارية عن الصحة. يعني حتى هذه اللحظة لم يتم تدوين الأقوال التي يقولون بها ويدلون بها لدى إدارة المباحث العامة، والأمر مستمر في متابعة أقوالهم حتى يتم الوصول إلى الحقيقة بشكل تام. لذلك ندعو الجميع إلى التروي وعدم الاستعجال وانتظار انتهاء مجريات التحقيق.
4: نعم، الجريمة المنظمة لا توجد في الضفة الغربية
3: إطلاقا أخي عثمان، يعني كلها جرائم فردية، كل جريمة لها مفرداتها، كل جريمة لها أسبابها الخاصة، وكل جريمة لها ظروفها الخاصة. فلذلك يعني مجتمعنا الفلسطيني الحمد لله يخلو من الجريمة المنظمة، مجتمعنا معطى، مجتمعنا رافض للجريمة، يستاء عند وقوع أي جريمة، وبالتالي عندما تقع هذه الجريمة نرى أن هناك استياء واسع، ونرى أن هناك رفض لهذه الجريمة، وهذا شيء جيد وشيء مهم. وإذا ما تحدثنا بالأرقام نجد أنه في العام الماضي كان في تراجع في جريمة القتل 10% عما كانت عليه في عام 2024، وبالتالي نأمل أنه في هذا العام أيضا تنخفض هذه الجريمة. المجتمع يعتقد بأنه الجريمة ترتفع لأنه كل جريمة تأخذ ضجة إعلامية وتأخذ حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي تصبح هناك صورة ذهنية لدى المواطن أنه هناك الجريمة مستشرية في مجتمعنا الفلسطيني، وهذا غير صحيح. نحن ندلل على كلامنا بالأرقام، في كل عام هناك تقرير للشرطة ويكون في هناك مقارنة ما بين الأعوام وكيف سارت الجريمة في المجتمع الفلسطيني. أنا منذ 20 عام أخي عثمان أتابع يعني كل ما يتعلق بالجريمة في المجتمع الفلسطيني، أجد أنها يعني ترتفع شيئا ما أو تتراجع شيئا ما، وتتعدى المستوى أو المعدل الطبيعي لها في كل عام.
4: نعم. في موضوع السرعة، سرعة الشرطة في إلقاء القبض على المجرمين والمشاركين في هذه الجريمة، يعني سمعنا يعني في رقم قياسي جدا حقيقة. هل هناك مساعد أيضا من الجمهور بيساعد الشرطة في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم؟
3: يعني بالتأكيد أخي عثمان، يعني لا يمكن للشرطة أن تنجح أو الأجهزة الأمنية إلا بمساعدة المواطنين. لدينا ضباط محترفين في عملية متابعة الأدلة الجنائية ورفعها من مكانها، وكذلك المحافظة على مسرح الجريمة من المستجيب الأول لحين حضور الاختصاصيين من الأدلة وطواقم الأدلة الجنائية وإدارة المباحث العامة وغيرهم من الاختصاصيين. هذا يساهم بشكل كبير في تحديد هوية المشتركين في الجريمة. الحرفية لدى الضباط قدرتهم على المتابعة السريعة، وكذلك مساعدة المواطنين والذين لا يترددون في الإدلاء عن تحركات بالمعلومات التي تفيد عن تحركات المجرمين، وبالتالي سرعة الوصول إلى المجرمين يعني أصبحت قياسية في مجتمعنا. يعني حقيقة قبل أن يعلم الجمهور بهذه الجريمة كانت إدارة المباحث العامة قد وضعت يدها على المشتبه به الرئيسي. يعني منذ إبلاغ المباحث في الساعة 5:30 صباحا وحتى 8:00 كانت قد ألقت القبض على المشتبه في الرئيسي، وبالتالي استمرت في متابعة الآخرين عندما جمعت المعلومات وعلمت بأن هناك أشخاص آخرين شاركوا في الموضوع. فورا تم تحريك فرع المباحث العامة في قلقيلية وفي طول كرم وفي سلفيت

0: الفلسطيني القادم ليكون أكثر حزما اتجاه مثل هذه الجرائم؟
1: أولا أخي أثمان، الدكتوراه دراسة الدكتوراه هي في الإعلام والاتصال. هذا توضيح. نعم، نحن ولكن من خبرتنا في العمل الشرطي نعم نحن بحاجة إلى إعادة النظر في التشريعات المطبقة في فلسطين، ونحن المؤسسة التنفيذية الوحيدة التي طالبت، أو الأولى، خلينا لا نظلم الآخرين، كانت من أولى المؤسسات التي طالبت بضرورة إعادة النظر في التشريعات الفلسطينية كافة المطبقة في فلسطين، وضرورة إيجاد أرضية قانونية يستطيع القاضي من خلالها إصدار الأحكام الرادعة والحاسمة في مجال الجريمة. ولنا، وإذا لم نتمكن من إيجاد هذه القوانين بسبب الظروف، ممكن أن يتم تقديم مقترحات قرارات بقانون كما وقع في موضوع المخدرات والجريمة الإلكترونية وإقرارها من السيد الرئيس حفظه الله، وبالتالي يتم تطبيقها في المحاكم. نعم، نحن بحاجة إلى قوانين رادعة تردع وتجرم كل من يرتكب الجريمة بعقوبات عالية وحاسمة من أجل أن لا تتكرر الجريمة في مجتمعنا.
0: نعم، يعطيكم ألف عافية سيادة العميد، ودائما سعيدين حقيقة بالجهد الكبير بتبذل المؤسسة الأمنية إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: إذن كان هذا العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية التي أعلنت عن القبض على كافة المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت فجرا في منطقة بيرزيت، وعددهم 8 أشخاص. يعني ربما هذا الموضوع أثار كثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كنت أتابع يعني تعليقات الناس وغضبهم، والكل بطالب بأن تكون القانون الفلسطيني أكثر حزما. فهل نحن بالفعل بحاجة إلى قانون يكون أكثر صرامة اتجاه مثل هذه الجرائم والجرائم الأخرى؟ هل بالفعل إن موضوع القانون العشائري كمان يا أخوان ما تستهينوا في القانون العشائري؟ يعني إلى جانب القانون المدني عندنا القانون العشائري الذي هو الآخر يفرض يعني مبالغ مالية طائلة على عائلات الأشخاص اللي بيرتكبوا مثل هذه الجرائم. أين يتجه مجتمعنا الفلسطيني؟ الشرطة بتقول ما في عندنا بتاتا جريمة منظمة، لكن عندنا أخوان إحنا ردود فعل. تخيلوا أخوان، الواحد لو قبل ما ينفذ أي عمل يفكر دقيقة واحدة، بتوقع ما يعني ما بنصل لهاي الدرجة من الأعمال. ساعة غضب ممكن أن تحول وتقلب حياتك رأسا على عقب. انتبهوا كثير. بالمساء على الجميع. أبو الريس من سوبر ماركت الملك كفر عقب القدس، الله يسعد مساك. كل بسأل عن سبب الجريمة، يعني ما بدنا نتحدث عن أسبابها، ديون وما غيره. نادر بقول ندعوكم إلى تفعيل قانون الإعدام، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. أبو ريس، فعلا الشرطة الفلسطينية دوليا سرعة في القبض على المتهمين. رماح بتقول مساء الخير، الحمد لله رجعنا للاستماع. ياد حبيب الحياة، إصابة مستوطن في جنين، يقول في آخر الأخبار يعني بعض التعليقات. بشار الديك، الله يسعد مساك بشار الديك بالورد والفل والياسمين. عماد زواهرة، يسعد مساك. يجب تعزيز القانون وتعزيز القضاء والضرب بيد من حديد على الفاسدين والقتلة والمجرمين. هيلين نصار، مساء الخيرات. سامي النتشة، يسعد مساك. عادل غوالي، مساء الخير. الصديق حسن محمود أبو الأيسم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى وصل الأمر أن البعض من بنات فلسطين أصبحنا ممن يسقن الروح التي حرم الله، وبالأخص من نفس الدم وهو محرم. نتمنى من الجهات المسؤولة الضرب بيد من حديد لكل من يسفك الدم الفلسطيني وإنزال أشد العقوبات. إم قصي، يسعد مساكم. شكرا كثير من قصي. أيضا بالمسي على صديقنا العزيز الأستاذ موسى قمر، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. أبو يوسف الغالي، يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. يعني بنتابعنا بهذا الموضوع وبنتابع عدة مواضيع أخرى تتعلق بمجريات الشارع العام، لكن هذه الجريمة كما قلنا أثارت تفاعل

0: كبير من قبل المواطنين، تساؤلات ودعوات أيضا بأن يكون هناك قانون رادع، قانون عقوبات فلسطيني أكثر حزما اتجاه مثل هذه الجرائم. فكل من شاهد مقطع الفيديو اليوم يتساءل إلى أين وصل بنا الحال. بعد الفاصل رح نعود مجددا إلى حديث البلد ونكمل في آخر الأخبار والتطورات. لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد لحظات.
1: راديو موال

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا. من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم دائما بالورد والفل والياسمين. دائما مساء الخير ومساء المحبة لكافة متابعينا على الطرقات. بنمسي كمان على جميع الأصدقاء اللي بيتابعونا وبيبعثونا برسائل. يسعد مساكم بالخير والمحبة. إن شاء الله القادم بكون أفضل بمشيئة الله.
1: محمد الهادي أول ما نبدأ بالبادي يا ذكر محمد الهادي.
0: تحيات المحبة أيضا نقولها لكافة المغتربين اللي بيتابعونا من جميع أرجاء المعمورة. يسعد مساكم بالخير والمحبة.
1: مسيكم الخير جاويد مسيه تنبح مسيه.
0: ابو الايسم الله يسعد مساك. الرد يعني الرد كبير هذا ربما على الخاص رح اقرا بده شويه قراءه وتاني في هذه القوانين. شكرا كثير ابو الايسم.
1: مسيكم الخير جاويد والخير
0: لكل الأجاويد في هذا الوطن. الله يمسيكم بالخير. أخونا محمد صافي مسيك بالورد والفل والياسمين. ألو مساء الخير. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا عثمان يعني الحال اللي وصلنا له يعني حال مش طبيعي.
0: نعم
2: يعني الجريمة اللي زي هذه اللي انت تفضلت فيها انا والله ما سمعتها الا منك هسه يعني.
0: نعم
2: يعني اخرك وصلت كمان النساء كمان يمشين مع رجال يسوين الجرائم كمان. يعني شو مكان الانسان شو مكان عامل شو مكان مسوي يعني ما بتوصل الشغلات الاشي هذا لانك تقتل بني ادم يعني.
0: صحيح
2: يعني اشي مش طبيعي صرنا يا اخ عثمان. كل يوم تسمع عن حالة قتل كل يوم تسمع عن حالة اشياء مش طبيعية يعني. هذا لو في ردع يا أخو عثمان من أول جريمة صارت كان ممكن الإنسان يأخذ حذر وما يبطل يعني يعمل أشياء زي هذه أو يخفف منها يعني. بس لكن ما في ردع ولا في أي شيء. فمن هيك الناس عمالها بتطمع وبتزيد في الإجرام اللي هي فيه يعني. إيه ما سكنا وحطناهم في السجن نطعمهم نسكيهم إن شاء الله ما أكلوا ولا شربوا يعني. ليش من احنا من ننفذ الحكم فيهم هاي عمال الاشي اللي بصير رأسا فننفذ حكم الاعدام فيه يعني. طب احنا يعني بلد واحد زي لما بنقول المثل يعني. ليش عندنا احنا محرم الشيء وعند غيرنا محلل يعني. ومن هيك الناس انها يعني زادت في الجرائم يا اخو عثمان. كل يوم نسمع عن جرائم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم يعني الاشي صار مش طبيعي يا اخو عثمان. يعني انت في شيء بينك وبين هالبني ادم مثلا او الله اعلم شو المشكله يعني. في قوانين. اما انك تقتل انسان يعني والله اعلم انه مظلوم مش مظلوم يعني الواحد ما بعرف.
0: نعم وصلت الرساله من القعقاع. ما بعرف دائما تلفونك في زنه هيك مش عارف شو
2: ما بعرف انا عارف شو
0: نعم انت بتحكي من الهاتف الارضي.
2: نعم
0: هذا المشكلة من الاتصالات يعني الاتصالات.
2: من يوم ركب الخط هذا تبع الفايبر هم هيك بصير مرات.
0: لازم تبلغيهم انهم عادوا يشوفوا الموضوع من جديد.
2: والله يا عثمان يعني كد ما حكينا لهم هم لا بردوا ولا بصدق.
0: ان شاء الله خير يا رب. شكرا شكرا كثير الله يكون معك يا رب. شكرا كثير. أخونا رأفت عبيات بيقول جريمة قطع رواتب الجرحى وأسر الشهداء ونكعة الصام مستمر منذ 86 يوم ولا حياة لمن تنادي. إن شاء الله دائما الأمور بتقول. خلينا نبعد شوي عن العالم الجريمة وعالم المحدث في مجتمعنا. اليوم بيستمر طلبة الثانوية العامة اللي نجحوا بيستمروا بالتوجه إلى الجامعات يتعرفوا على التخصصات وشو في عنا أمور جديدة بتتعلق يعني بالجامعات وخاصة نحن بنتحدث عن الجامعات الفلسطينية. ومن أبرز الجامعات الفلسطينية اللي هي جامعة بيت لحم هذه المنارة الإعلامية التعليمية حقيقة اللي الكل بفخر والكل بكون سعيد ب يعني بهاي الجامعة اللي كل عام بترفد المجتمع الفلسطيني بآلاف بمئات الخريجين. ودائما بكون التعليم في جامعة بيت لحم يعني حقيقة غير بعض الجامعات الأخرى, يعني كما يسمونها بالتعليم القوي بكون في جامعة بيت لحم. اليوم حابين نتحدث عن يعني كلية إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم, وهي من الكليات الرائدة في الجامعة. ويسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الأستاذ ميشيل طناس, رئيس دائرة إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم. أستاذنا الحبيب الله يمسيك بالخير بداية.
3: مساء الخير, تحياتي يا عثمان وجميع المستمعين الكرام,
0: يحفظكم الله. بداية يعني نعرف السادة المستمعين على أبرز البرامج الأكاديمية التي تقدمها كلية إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم. أستاذ العزيز,
3: يعني بداية شكرا لك أخ عثمان على هذه الاستضافة لنتحدث على كلية إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم. وكمان بحب أشكر يعني أو أبارك جميع طلبة التوجيه ولأهليهم على هذا النجاح. نتمنى لهم كمان التوفيق في اختيار التخصص والجامعة اللي بتناسبهم, بتناسب ميولهم وطموحاتهم إن شاء الله المستقبلية.
0: نعم.
3: يعني احنا كلية إدارة الأعمال بتقدم عدة برامج في مجال البكالوريوس والدراسات العليا في الماجستير. عندنا ثلاث برامج أساسية في التخصص البكالوريوس, وهو البرنامج الأول وهو المحاسبة.
0: نعم.
3: وهو من البرامج المميزة جدا طبعا, ويعني عرفت كلية إدارة الأعمال بداية من هذا التخصص. وهذه شهادة يعني يعني أرباب الأعمال وأصحاب الشركات بتميز خريجين هذه الكلية وهذا التخصص. يعني تخصص المحاسبة اللي بركز على طبعا على المحاسبة المالية الإدارية والتطبيق والضرائب إعداد وتحليل التقارير المالية. يعني احنا هنا بهذا التخصص الهدف منه إعداد خريج قادر يتعامل مع المعلومات المالية بدقة, طبعا يساعد المؤسسات في الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات المالية السليمة. هلا البرنامج الآخر وهو البرنامج إدارة الأعمال, وهو شامل طبعا ويعرف الطلاب على عدة مجالات أساسية في الإدارة مثل الموارد البشرية والإدارة المالية, طبعا إدارة المشاريع, ريادة الأعمال. فهو هذا يعني برنامج بيساعد الطلاب على فهم أشمل على عمل أو كيفية عمل المؤسسات وكيفية يعني عمل التخطيط اللي عم بيصير فيها وكيفية تنظيم الموارد وإدارة فرق العمل واتخاذ القرارات.
0: نعم.
3: البرنامج الثالث ضمن مجال البكالوريوس وهو التسويق الرقمي التفاعلي اللي بيجمع بين إدارة الأعمال والتسويق والتكنولوجيا.
0: نعم, عليه إقبال كمان. نعم, هذا التخصص.
3: نعم, وهو البرنامج يعني أجدد وأحدث برنامج.
0: نعم.
3: يعني إذا بحكي عن هذا التخصص الجديد بشكل عام, هو يعني تخصص بكالوريوس التسويق الرقم التفاعل, يعني أجد أهمية التخصص استجابة للتحول الكبير أخ عثمان بسيد السوق تجاه التكنولوجيا والأمور الرقمية والتكنولوجية. يعني زي ما تعرف اليوم معظم المؤسسات والشركات والمشاريع يعني بحاجة لحضور رقمي قوي
0: 100%.
3: عليه إقبال نعم كبير, الحاجة ملحة له. البرنامج طبعا مشغول بطريقة تكون متقنة من ناحية الجودة اللي راح يتم إعطاء الطلاب فيها, يكونوا قادرين على التعامل مع جميع الأدوات يعني الوسائل اللي راح تستخدم في مجال التجارة الإلكترونية, الإعلانات الرقمية, تحليل سلوك الجمهور إلى آخره.
0: نعم, يعني هذا التخصص يعني أول مرة راح ولا من إلى فترة, يعني هل هذا هو التخصص الجديد اللي تم استحداثه دكتور؟
3: نعم, هذا هو التخصص الجديد تم استحداثه, هو تم إطلاقه بهذا الفصل.
0: نعم.
3: هو لأول مرة تم يعني حديث جدا, تم اعتماده من الوزارة حديثا, ويعني الطلاب اللي سجلوا فيه حاليا هم أول مجموعة راح يكونوا إن شاء الله من خريجين هذا البرنامج.
0: نعم, وهذا يلبي كما قلت احتياجات سوق العمل, وهذا شيء جميل جدا. حقيقة دائما نسمع عن إدارة الأعمال في معظم الجامعات الفلسطينية, لكن جامعة بيت لحم أنا دائما بقول خريجيها بكونوا مختلفين عن باقي الجامعات. حقيقة ما الذي يميز دراسة إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم عن غيرها من الجامعات دكتورنا؟
3: يعني تماما يعني ما يميز الطلاب عندنا. يعني احنا هون اذا بدي اكمل لك عن البرنامج بالتحديد واحكي لك شوي عن برنامج الدراسات العليا واربط لك اياهم بالميزه طبعا اللي بتفوق فيها طالبنا بسوق العمل.
0: نعم.
3: يعني احنا بنحاول قدر الامكان مش بس تكون الامور هي مربوطه بالمعرفه النظريه والمحاضرات فقط لطالبنا. يعني الامور التطبيقيه هي الاكثر اهميه عندنا بالتخصصات اللي نقدمها. يعني بالاضافه للتخصصات الثلاث تخصصات اللي ذكرت لك اياهم على مستوى البكالوريوس عندنا تخصصين كمان اساسيات اللي هم في مجال الدراسات العليا او الماجستير. هلا التخصصين الاساسيات اللي عندنا اياهم اللي هو في تخصص جدا مهم عندنا يعني لنا سنوات عديده تم تقديمه على الكليه يعني من اكثر من 22 سنه وهو ماجستير التعاون الدولي والتنميه اللي معروف بالميكاد. يعني هذا البرنامج هو جزء من شبكه دوليه يعني بتم تدريسه في اكثر من 7 دول حول العالم. يعني هذه مثل هذه البرامج يعني وجودها ضمن الشبكات الدوليه يعني بعطت فرص لطلابنا يتعامل مع محاضرين وخبراء مش بس يعني على محليا ضمن كمان خبراء ومحاضرين يعني من مختلف خلفيات اكاديميه وثقافيه حول العالم.
0: الاحترام
3: طبعا بتعرض لتجارب تنمويه في مجتمعات ودول متعدده.
0: نعم يعني هذا شيء جميل جدا. يعني دكتور عندما يعني نتحدث عن كلية إدارة الأعمال فهي تعمل أيضا لتهيئة الطلبة من خلال التدريب العملي أيضا شراكات مع مؤسسات. حقيقة كيف تقيم هذه العلاقة التدريبية لدمج الخريجين في سوق العمل ليأخذوا فكرة أكثر عن أعمالهم وهم في على مقاعد الدراسة؟
3: نعم يعني عثمان صراحة احنا يعني الفكرة احنا ما بدنا بس نخرج طالب يدور على فرصة عمل او يدور على وظيفة او مؤسسة او شركة يتأمن له الوظيفة. عم نحاول احنا وجود طلابنا بكلية إدارة الأعمال هذا يعني بعرفوه كيف عم نتعامل ضمن خلق موظف وليس موظف. يعني احنا بدنا نخلي الشخص هو قادر على خلق فرص عمل لغيره هو يكون صاحب شركة او عيادة او صاحب عمل. فمثلا اعطيك مثال عندنا ندعم طلابنا بهذا المجال عندنا مركزين اساسيات تحت كلية إدارة الاعمال اللي حاضنة الاعمال في جامعة بيت لحم ومركز يونس كمان للاعمال الرياضية المجتمعية. من خلال هذول المركزين بنحاول نوجد او نوفر لطلابنا بيئة خصبة لافكارهم الموجودة عندهم لحتى ندعم الافكار الرياضية ونوصلهم لتحقيق مشاريعهم يعني على تطبيق مشروعهم على ارض الواقع.
0: كل الاحترام مش
3: بس تكون فكرة ويصير عندي إياها وطموح. هلا الأفكار الرياضية الناجحة عنا
0: نعم.
3: بتلاقي طبعا في فرص النجاح طبعا بتم تقديم الدعم لطلابنا بشكل مباشر ضمن هذه الحاضنات الموجودة تحت كلية إدارة العمل. فتهيئة كلية الكلية طلبتها لسوق العمل زي ما حكيت لك بنحاول نهيئهم ليكون هم أصحاب وأرباب العمل. يعني انت بتعرف كيف الوضع بالبلد مش بهالسهولة نعم. تلاقي فرصة عمل.
0: نعم نعم. وهذا كان سؤال الآخر دكتور ميشيل. يعني في ظل الارتفاع نسبة البطالة في أوساط الخريجين بشكل كبير كثير ناس يعني بسألوا يعني شو مجال عمل الشخص أو الطالب اللي راح يتخرج من كلية إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم شو مجالات العمل ممكن يعمل بها؟
3: يعني طبعا بالإضافة اللي حكيناها لا يعني احنا نعم. بضل خيار ريادة الأعمال وتأسيس المشروع الخاص لكل طالب هو بدل خيارنا الأول طبعا
0: نعم.
3: الأكثر أهمية ودائما نشجع طلابنا عليها. لكن طبعا فرص العمل متنوعة جدا يعني أنت يعني بتعرف جميع المؤسسات والشركات بحاجة تخصص إدارة الأعمال. يعني الخريجين ممكن يشتغلوا في يعني في عدة مجالات ضمن الإدارة ضمن الموارد البشرية ضمن تسويق مبيعات إدارة مشاريع مشتريات خدمة عملاء إلى آخره. فالمجالات جدا متنوعة وواسعة في تخصص إدارة الأعمال. واليوم الفرصة الإضافية اللي احنا ضمن برنامج جديد يعني حتى في المجالات الرقمية يعني في فرص التسويق الرقمي وإدارة منصات التواصل الاجتماعي كل هذا صار ضمن فتح فرص وخلق فرص إضافية لإيجاد طالبنا فرصة عمل في السوق المحلي.
0: نعم دكتور. يعني ربما الخريجي إدارة الأعمال يعني دائما بيقولوا لهم مجال كبير في موضوع القيادة، قيادة المؤسسات، إدارة المؤسسات، ريادة الأعمال أيضا. رجال الأعمال وما إلى ذلك. حقيقة من خلال هذا البرنامج الدراسي في جامعة بيت لحم، هل تركزون على مثل هذه المهارات الخاصة بهؤلاء الطلاب؟
3: بالطبع، يعني احنا الطالب يعني بيكتسب مجموعة متكاملة من المهارات، إما المهنية والشخصية والأكاديمية. يعني احنا جزء كمان أساسي من تطوير طالبنا، مش بس المجال الأكاديمي، نشتغل على الشخصية طبعا وتطوير وصقل الشخصية يكون قادر على التعامل مع بيئة العمل الحقيقية. هلا يعني مثلا في مجال القيادة بتعلم كيفية التواصل بطريقة مهنية طالبنا، كيف بده يشتغل جوا أو مع فريق، طريقة تنظيم وقته، حل مشاكل، التفكير النقدي، اتخاذ القرارات بشكل مسؤول. مثلا بقضية مجال ريادة الأعمال كذلك، يعني بنعلم طالبنا أو بنجهزه على كيفية إيجاد فرصة في السوق أو يكتسب فرصة في السوق حتى يطور فكرة مشروعه، كيفية تحديده للفئات المستهدفة اللي راح يتعامل معها.
0: كل احترام
3: كل هاي الأمور طبعا بنحاول نخليها تكون جاهزة عن طالبنا ضمن مهارات شخصية مهنية أكاديمية زي ما حكيت.
0: نعم. سؤال أخير، الرسالة التي توجهونها لطلبة الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بكلية إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم، شو بتحكوا لهم لأهلهم؟
3: يعني المضبوط رسالتنا لهم إنهم يختاروا طبعا التخصص بوعي كامل، بناء على طبعا ميولهم أكيد طموحاتهم، بس مش بس على فكرة رأي الآخرين شو بيحكوا لهم أفضل تخصص أو هذا أقل في فرصة عمل أو هذا أكثر. طبعا طالب يعني إحنا وين شغف الطالب، وين ميوله في أي تخصص هو راح يشتغل فيه، راح طبعا يخلق فرصة لإله للعمل فيها. فبشكل عام يعني دراسة إدارة الأعمال يعني أكيد راح تفتح لك مجالات واسعة. برجع بأكد النجاح للطالب لا يعتمد فقط على التخصص، هو ركيزة أساسية اختيار التخصص بالبداية صح، لكن النجاح يعتمد كمان على نفس الطالب. لما بديش يختار هذا التخصص حكينا بدنا نفكر دائما هل هذا التخصص أنا كطالب بدي أشتغل فيه كل المستقبل أو في كل الفترة الجاية في حياتي، بدي أكون في شيء أنا عم بشتغل ضمن شغفي ميولي وطموحي. يعني هلا احنا كمان شغله بنقول للطلاب، يعني الجامعه بالنهايه مش بس حتى تاخذ شهاده وتحصل على شهاده، يعني هي فرصه لاكتشاف قدراتهم، بناء شخصيتهم، تطوير علاقاتهم والاستعداد لصناعه مستقبلهم طبعا لخدمه مجتمعهم اكيد.
0: نعم، دائما سعيدين حقيقة بما تقدمه جامعة بيت لحم، وحقيقة اليوم سعدنا بوجودك إلى جانبنا الدكتور ميشيل طناس رئيس دائرة إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم. يعطيكم ألف ألف عافية وبالتوفيق والتقدم دائما دكتورنا الحبيب.
3: شكرا لك أخي عثمان، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا
3: كثير.

نادي إسماعيل أنا مع التفاؤل وبشدة، لكن سمعت عم تحكوا عن إدارة الأعمال، يعني إذا كانت الشهادة من الجامعة المفتوحة غير معترف فيها مثلا، أو عشان هيك لليوم بنتنا مش لاقية وظيفة علما إنها تخرجت من الجامعة بتخصص إدارة أعمال سنة 2020، يعني أي فرص؟ وإن شاء الله يعني إن الله بيوفقها. كمان حابين نقرأ رسالة الأخت أم محمد. يا جماعة كثير بنسمع بهذه الأيام، ديروا بالكم جايكم أيام صعبة وسوداء، وكمان بنسمع خزن قرشك وضب إيدك لأن اللي جاي صعب كثير، هاي جمل كل يوم بتكرر. وطبعا الإحباط منتشر بشكل رهيب بين الناس، باختصار أقداركم تؤخذ من أفواهكم، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاؤل والكلمة الطيبة والظن الحسن بالله عز وجل، ينبغي أن كل شخص فينا أن يحفظ لسانه ولا يطرح على نفسه أو غيره دعاء بالشر أو تشاؤما، وتفاؤلوا بالخير تجدوه. كل الاحترام لمحمد، محمد من جمهور المتفائلين، وأنا كمان بنبسط كثير يوم الشاهد أن في ناس عندهم روح التفاؤل يا أخوان. أحمد دياب ملش يسعد مساك، أخونا يعقوب الله يسعد مساك، تحيات المحبة نرسلها لكل الأصدقاء اللي بتابعونا على طرقات البلاد، يسعد مساكم، دائما خليكم مبتسمين ودائما قولوا يا الله والقادم أفضل بمشيئة الله تعالى. اليوم الكل بتحدث عن بازارات العودة للمدارس والمولات والكتب والتربية والتعليم، سبقت قالت ما تجهزوا كتب ودفاتر لأبنائكم من الصف الأول للرابع، تريثوا انتظروا شوي، ما بنعرف إذا كانت النظام المفتوح بحاجة إن يكون مع الطلاب دفتر وقلم أو سداني بلزن. يعني ممكن حالة توفير كبير على الأهالي، يعني مش ضروري الطالب من الصف الأول للرابع يحمل حقيبة مدرسية لا دفتر ولا قلم ولا شيء، يعني بيكون الصبح ماشي لوحده إلى المدرسة. هذا التعليم المفتوح يعني ربما هيك يعني بريح الأولاد من موضوع الدفاتر والأقلام. مجلس السلام لغزة ينشر أول عقد إنشاءات مخصص لبناء موقع عسكري للجنود القادمين من المغرب. هذول الجنود القادمين من المغرب لغزة يا أخوان حتى يشرفوا على نزع سلاح الفلسطينيين في غزة. رح يكون جنود من المغرب ومن عدة دول أيضا، يعني رح يشاركوا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ شعبنا الفلسطيني. حابين نمسي على أخونا خضر سلام الله يسعد مساك، محمد مساء الخير، أخونا يعقوب يعني كل الأب وقصي يسعد مساك، كل الأشخاص تخصص التخصص الرقمي. خالد أبو خضير بقول يعني بنت مسجلة بالتوفيق إن شاء الله، بنتي سجلت ودفعت القسط عن طريق البنك لكن ما وصل الرسالة من الجامعة إن تم الدفع، هل هذا طبيعي؟ راجع الجامعة، هذا الأمور متعلقة بالجانب المالي يتوجه لقسم المحاسبة مش عنا. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود إلى حديث البلد، ابقوا معنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
4: راديو موال

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة لكل متابعينا. مساء الخير أخونا سيف، يسعد مساك، وأيضا متابعي أثير موال في الوطن وخارج الوطن، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. يديم عليكم الخير والصحة والعافية. رسائل تصلني على الخاص من الأصدقاء حول تعليقهم على عدم شراء الحقائب المدرسية والدفاتر والقرطاسية، بانتظار نشوف شو النظام المفتوح الذي يدعو إليه وزيرنا الغالي. ريهام بتقول يعطيك العافية، أنا مواطنة بدي أسأل، أجار طريق واد رحال صاير 8.5 من متى؟ يوم ارتفع السولر من بداية الشهر يا ريهام، ارتفع السولر صار 8.5. الله يكون بعون السائقين، سائقي المركبات العمومية. لأول مرة بيصير سعر السولر أغلى من البنزين، يعني لأول مرة. يعني معاه سيارة سولر اليوم كان يتباهى يقول معايا سيارة سولر ومطمئن، اليوم الكل راح يدور على سيارات البنزين. استنى، خلينا نستنى لآخر الشهر نشوف شو راح يكون، في ارتفاعات ولا انخفاضات على أسعار المحروقات، مع العلم أن الصورة مبشرة إن شاء الله، والتوقعات أن راح يكون في انخفاض على أسعار المحروقات نهاية هذا الشهر. ياسر النواب رئيس، عد مساك. طيب يعني المواطن وين يروح في حاله المواطن؟ الله يكون معه. ألو مساء الخير.
1: الله يمسيك بالخير أخي أبو قصاي.
0: الله يسعد مساك سامي.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات دائما.
0: يحفظكم الله دائما وأبدا.
1: الله يخليك يسعدك يطول عمرك أخي أبو قصاي، أنت وجميع المستمعين والمستمعات. بدي طبعا مسي على كل الإخوة المغتربين، ونحن أصبحنا مغتربين ولكن نظل من أبناء هذا البلد. تحياتنا لجميع السائقين الموظفين، أخونا تحياتنا لسائق التاكسي أخونا عيسى أبو عهور.
0: الله يسعد مساء. نعم
1: مساءك ومساء، أكيد جوز أنت بتعرفه أخي عثمان أو لا ما بعرف.
0: عيسى صديق عيسى عيسى صديقي. نعم
1: صحيح صحيح. نعم وأخي أبو قصي، أو إشي طبعا متأسف يعني على الجريمة اللي حصلت اليوم الصبح، شايف؟ وإن شاء الله إنهم ينالوا عقابهم، يعني بشفيش كل الأمة علينا، كمان نيجي إحنا نصير نقتل في بعضنا بغض النظر شو الخلاف. يعني في البلد قانون أخي أبو قصي، في البلد يعني مش عايشين في غابة إحنا، شايف؟ هذه شغلة أولى. الشغلة الثانية أخي أبو قصي، امبارح أنا يعني كنت في الليدل أو في الألدي، قاعد بشتري في شوكولاتة وبسمع في الشخص اللي بيحكي معاك امبارح، أظن بدريش مين هو، على قصة التعليم المفتوح.
0: نعم
1: كويس. طب يا عم أبو قصي، الدنيا مصر الله يمسيك بالخير،
0: سعد مساك.
1: إذا أنت والسامعين، طب إذا أنت بتقول لابنك يابا حول على المدرسة وبتصحي وبميت بالكرت أتمنى يصحى ومسش الكتاب وإلى آخره، وبجيك يسقط آخر السنة وانت بتكون ابصر ايش؟ طب فما بالك يا ابو قصي.
0: نعم.
1: احنا نحفي الطالب من الكتاب ونصير نسوي فيه في التعليم المفتوح، طب هو شو بده يستوعب؟ يستوعب يعني انت انت انت عارف شو مقصد حديثي؟ يعني الاشي في اوانه خاطئ، في اوانه خاطئ، يعني احنا في وضع لا نحسد عليه، يا دوب ماسكين الكتاب وعارفين نقرا.
0: نعم
1: وضحت. نعم. انت الفكره
0: وصل.
1: يعني اوكي كانوا الكترونيا فيش مشكله، كانوا اوصري يعني كمان التعليم المفتوح والله مشكله، يعني اذا طلاب هنا عندنا في اوروبا اخي ابو قصي بدرسوا على الكتب وعلى التلفونات.
0: نعم ان شاء الله يا سيد العزيز ان هالامور بتكون افضل. سامي شكرا كثير لهي المداخله، يعطيك الف عافيه يا رب، شكرا كثير. ودائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. نضال حجازي أبو محمد الله يسعد مساء، كل اللي بتابعونا من خلال هذا البث المباشر، أخونا محمد صافي أبو سليمان الغالي يسعد مساك، الدكتور معا محافظة مساء الورد والفل والياسمين، شكرا كثير دكتورنا الحبيب. ودائما بنرسل تحية محبة لأهلنا وربعنا في المملكة الأردنية الهاشمية، يديم عليكم دائما الخير، يديم عليكم دائما الأمن والأمان والاستقرار. وإحنا دائما بنقول الأردن هي الرئة الثانية للوطن الغالي فلسطين، هي بوابة فلسطين إلى العالم أجمع. سامي النتشة صديقي العزيز الغالي، الله يمسيك بالورد والفل والياسمين، أبو قصي يسعد مساك. الملكة بتمسي علينا، بس ملكة مين ما بنعرف. أشرف أبو الهيجة، شو القصة تاعت اليوم؟ ماشي جريمة جديدة يا أشرف.

يعني قصص وما يجري في الوطن من قصص، وكل يوم للأسف الشديد بنسمع عن قصة جديدة. إن شاء الله دايما وطننا بضل بخير، ودايما بنقول إن شاء الله الوطن الغالي فلسطيني. تحطم زجاج مركبة تقل الإسرائيليين اثنين بعد تعرضها لرشق الحجارة أثناء دخولها مدينة جنين بالخطأ، وفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية. وذكرت المصادر أن الإسرائيليين لم يصابا بأذى، وتمكنا من مغادرة المنطقة والالتحاق بقوات الجيش عند معبر جلبوع. وعقب الحادث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش بزعم ملاحقة منفذي حادثة استهداف المركبة، تنفيذ اعتقالات. وأظهرت مشاهد مصورة تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية مجموعة من الشبان وهم يلاحقون المركبة، فيما ظهر أحد الأشخاص وهو يضرب الزجاج الأمامي بجسم معدني. ثماني دول عربية وإسلامية تحذر استمرار استهداف غزة يهدد المسار السياسي ويقوض جهود التهدئة. هاي الدول العربية والإسلامية يعني في بيان مشترك، هي قطر، مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، تركيا، باكستان، أندونيسيا. هاي كل الدول يا أخوان ما شاء الله عليها، يعني دول كبيرة، هي دول من الوزن الثقيل في العالم الإسلامي، لكنها أدانت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. هذا هو واقع العالم العربي والإسلامي، يعني هذا ما يجري. استطلاع الأمريكيون يخشون تصاعد الفوضى بالشرق الأوسط. استطلاع جديد لرويترز، عدد الأمريكيين الذين يتوقعون انزلاق الشرق الأوسط نحو الفوضى يفوق عدد أولئك الذين يرون أن الحرب ستجلب المزيد من الاستقرار بمعدل 3-1. واستمر الاستطلاع 6 أيام وانتهى مع تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن التهديد بشن هجمات هائلة على إيران. هذا التوقعات الأمريكية. الاحتلال يعلن شن غارات على جنوب لبنان بذريعة الرد على مقتل جنود إسرائيليين. أيضا من عسقلان هذه المرة اتهام إسرائيليين، شخصين من عسقلان، بالتجسس لصالح إيران. السلطات الإسرائيلية أعلنت تقديم لائحة اتهام بحق شخصين من سكان مدينة عسقلان بعد اعتقالهما بشبهة التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذ مهام لصالحها. هذا الموضوع أيضا ضمن المواضيع التي يتم نقلها عبر المواقع العبرية، أخبار تتعلق بمجريات الأمور. إيران مضيق هرمز سيبقى مغلقا لحين انتهاء التهديدات.

0: الناس مشتبه بهم في النقب. هذه الأخبار من الداخل. إنقاذ 7 كلاب أجلكم الله وتوقيف 4 مشتبه بهم بتنظيم معارك حيوانات قاسية, حيث أوقفت قوات من لواء يهودا لواء الشرطة الإسرائيلية طبعا حرس الحدود فجر اليوم 4 مشتبه بهم شاب من جلجوليا و3 فلسطينيين من جبع وبرقين وسبسطيا لتورطهم في تنظيم معارك كلاب قاسية كما قالت. وجاء ذلك إثر تحقيق سري أجرته وحدة مكافحة الجريمة تكلل بمداهمة 3 مواقع متزامنة, حيث أنقذت 7 كلاب مصابة وضبطت معدات وأدوية استخدمت في هذه الأفعال, وأحيل الموقوفون للتحقيق تمهيدا لعرضهم للمحكمة. صور للكلاب أجلكم الله بدون أذان ومصابة ومتعرضة للعنف الشديد كما يقول التقرير, يقول التقرير الذي تم نشره عبر المواقع العبرية والمواقع العربية أيضا. خلينا ننتقل إلى الأخوة الصديقة الأستاذ عبد الرحمن عطيات المتابع لأحوال الطرقات والحواجز. أخونا أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله. ربما الرسالة وصلتك بالخطأ التي قمت بإرسالها التعريف بكم لشخص آخر طلب الرقم, وربما مع نهاية الأسبوع نتعرف على أحوال الطرق والحواجز كيف تبدو هذا المساء أبو محمد.
1: الكثير علي واعتيادية نحن نحمل عن يوم خميس نهاية يوم عمل يوم دوام, وكذلك بالإضافة إلى ذلك نهاية أسبوع, ونتمنى نهاية أسبوع سعيدة للجميع.
0: أبو محمد في إمكانية أبو محمد في إمكانية تحكي مباشرة من الهاتف ولا بتسوق أنت؟
1: أنا بسوق كمان أتوقف اليمين حتى أحضر بالهاتف. ثواني
0: إذا بتعطينا ثواني من وقتك حتى يكون الصوت أوضح.
1: تفضل أبو قصاي.
0: نعم الآن الصوت أوضح. واضح. تفضل أبو محمد الآن.
1: تمام. من نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة, نتحدث عن بواطي الفحص فرش الهواء والنبي يونس سلكات بالاتجاهين, أما راس الجورة العروبة ثم لا زالت مغلقات بكلا الاتجاهين. فيما يتعلق مداخل ومخازن لحم كافة سالكة حتى اللحظة, ما عدا المنشية لا زالت مغلقة. الكونتينر سالك العجرية أزمة باتجاه الجنوب, الزعيم أزمة باتجاه الشمال, حاجز حزمة سالك حزمة بلد حاجز من خلال الشمالي والجنوبي, حاجز جبع بهذه اللحظات, تواجد قوات احتلال وأزمة للمغادرين, شارع المارة شارع رئيس المارة المخيم قلنية وكفر عقب شبه مغلق بكلا الاتجاهين بسبب الانتشار المكثف لقوات الاحتلال بسبب نشاط تخريبي لهم بكلا الاتجاهين في مخيم قلنية.
0: نعم.
1: حوادث مدينة رام الله عين سيني عطر بلد عطر البرج سلكات بسوار رام الله وديرة مغلق بالاتجاهين, سلوادي برود حاجز وعزمة بالاتجاهين, الطيبة سالكة بهذه اللحظات, ترمس عية خالية من جنود الاحتلال, سنجل مغلقة جميع مداخلها ومخارجها. حوادث مدينة نابلس عين شبة ياسير تم اغلاقهما بكلا الاتجاهين, بيت فريك أزمة ماشية بكلا الاتجاهين, أما عورت أصر المربع عزيز شرف خاليات من جنود الاحتلال. عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وأزمة للمغادرين, بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال, مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك, ومدخل سلفيت الشمالي الغربي سالك, وأخيرا وليس آخرا مداخل ومخاب جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال وسالك بكلا الاتجاهين. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة, مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: أهلا بك دائما وأسعد بك دائما أخونا أبو محمد ضمن هذه الرسالة المسائية لأحوال الطرقات. يعطيك ألف ألف عافية ونتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة أبو محمد. شكرا كثير.
1: الله يكون معك.
0: شكرا كثير. إذن هذا بالنسبة لأحوال الطرقات, ونذكر بأن أحوال الطرق تتغير ما بين الفينة والأخرى. فادي يوسف واغرى يسعد مساك وهب زيادة الله يمسيكم بالخير. كمان صابرين قراقع يسعد مساك بكل خير. للأمانة كل شيء بالبلد بحكي لك هاجر, التعليم إلى 6 سنين، مش تعليم من كورونا وحرب وتيمز، وحاليا بدهم تعليم مفتوح، ربنا يفرجها. وبمسي على أبوي حسن قراقع وأمي وكل المستمعين، وربنا يصلح حال هالبلد. شكرا صابرين، لكن لا نفكر بالهجرة، نفكر بكيفية الصمود والبقاء صابرين. زهرة اللوتس، والله الواحد جرائم اللي بتصير في هالبلاد ما في يوم سعيد. البلد إن شاء الله رايحة للخير إن شاء الله. أبو محمد قرابصة يسعد مساك دائما وابدا. اليوم الكل بتحدث عن أوضاع البلد يا أخوان، لكن ما حد ينسى إن احنا بنعيش في فلسطين، وشيء طبيعي كل شيء بحدث في المنطقة، وشيء طبيعي كل اللي بحدث حولنا. وإن شاء الله أن القادم بكون أفضل. كل ما نتمناه الأمن والأمان والسلام والاستقرار، والله يجيب الخير للجميع يا رب. الله يعطي الخير للجميع إن شاء الله.

بأن يحطمون مركبة مستوطنين بعد دخول مدينة جنين. مقطع فيديو ينتشر عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي. مخيم قلنديا يعود من جديد إلى واجهة الأحداث، تفتيش ومداهمات واقتحامات في هذه الأثناء، واعتقال شاب خلال اقتحام المخيم. بيان قطري أردني إماراتي أندونيسي باكستاني تركي سعودي مصري مشترك. هذا البيان: انتهاكات إسرائيل تقود اتفاق غزة. نادي الأسير الاحتلال يعتقل ويحقق ميدانيا مع أكثر من 60 مواطنا من مخيم قلنديا. حول التعليم المفتوح، الدكتور يحيى الصرفندي: نجاح التجربة يرتبط بالاستثمار في المعلم بتدريبه تأهيله ومنحه فرصة للإبداع، كما أن هناك مدارس تحتاج إلى تجهيزات إلكترونية. هو المعلم اللي مش ماخذ راتبة وبضل مضرب طول السنة ومش جاي لنفسي درس، كيف بدنا نأهله؟ بلاش يزعلوا مننا المعلمين، بس المعلم اللي عايف حاله ومش لاقي مواصلات يروح على المدرسة، كيف بدنا نأهله إنه يعمل في مجال التعليم المفتوح؟ هم بيفكروا في الإضراب المفتوح يا معالي الوزير وليس التعليم المفتوح. صور من مخيم قلنديا الأكثر في عناوين الأخبار الآن. إسرائيليات يقتحمن الأراضي اللبنانية ويطالبن بإقامة مستوطنات. 10 فتيات إسرائيليات اقتحمت الأراضي اللبنانية وطلبنا باحتلال المنطقة وإقامة مستوطنات فيها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية. وقالت القناة 14 الإسرائيلية الخاصة: عبرت 10 فتيات إسرائيليات الحدود إلى لبنان، ووصلنا إلى منطقة نبع الوزاني في محافظة النباطية جنوبي البلاد بالقرب من قرية الغجر. وأضافت: توغلت الفتيات داخل الأرض اللبنانية ومكثنا هناك نحو ساعتين بهدف توجيه رسالة إلى السلطات الإسرائيلية تدعو إلى احتلال المنطقة وإقامة مستوطنات يهودية فيها. الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد الأعلى صعب للغاية حاليا. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: إن التواصل مع المرشد الأعلى مشتبه خامنئي صعب للغاية حاليا. ولم يظهر مشتبه علنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفا لوالده آية الله علي خامنئي، الذي قتل خلال إحدى أولى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من شباط الماضي. وقال بزشكيان: يشكل وجود مرشدنا الأعلى نقطة قوة كبيرة جدا للبلاد، رغم أن التواصل معه أصبح الآن صعبا كما قال. نتنياهو: سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا سنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال إن الرئيس الأمريكي ترامب هو أعظم أصدقاؤنا، وأوضح أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض. وأضاف نتنياهو أنه سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لا سنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا. تحيات المحبة للجميع. يقول لك: لأول مرة منذ سنوات حققت سوريا الاكتفاء الذاتي من القمح، بعد أن بلغت الكميات المستلمة 2.7 مليون طن متجاوزة احتياجات البلاد السنوية المقدرة بنحو 2.55 مليون طن. وكانت سوريا تعتمد خلال عهد نظام الهارب بشار الأسد على استيراد جزء من احتياجاتها من القمح من الخارج. رجعوا يزرعوا الأرض قمح.
حاجز قلنديا صورة من هناك والازدحامات والإغلاقات. وفاة المواطن عبد الرحمن اللوح بعد إصابته الخطيرة بتماس كهربائي قبل يومين خلال ممارسة عمله في شركة كهرباء غزة رحمه الله.

في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تابعنا. شكرا للدكتور معن محافظة. حكمة اليوم: اشترك نافة وحليني ولا تشتري طلقة تبتليني، بمناسبة قرب إعلان نتائج التوجيه في الأردن. الله ينجح الجميع دكتور معن، وإن شاء الله دائما الأردن تبقى عنوان للخير يا رب. فادي يوسف فواغرة: أستاذ أبو قصي ريت تحكي في موضوع أجار التاكسي، وانت أعرف إن رواتب الموظفين ما بتكفي أجار التاكسي، ورواتب الموظفين لا تكفي. سعد الدين: لعيونك استاذ أحلى كنافة، يحفظك ربي سعد الدين. احنا لسه بنستنى في الفقوس يا سعد الدين. حبيبنا سعد الدين، لكل متابعينا في محافظات الشمال.

0: مشيئة المولى. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة آمنة وباردة نوعا ما برفقة من تحبون. حاولوا هيك غيروا من نفسياتكم مع نهاية الأسبوع. بنلقاكم يوم السبت إن شاء الله بمعنويات عالية وأخبار جديدة أكثر سرورا أكثر أمنا وأكثر أمانا. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بدك تجاسو في الشهر، طب العالم مش شايف يتوكل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا أواعينا يعني؟ خلينا نهيج، بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، وزراء رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندكم جرأة يطلع لأسف ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندكم الجرأة اللي تقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف تشغلها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: كاش، جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة

0: بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: يربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.

ادوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: ما زلنا نتابع الأفكار حول إعطاء الناموس في القديم. إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا، والناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. سأوافيك صديقي بعد وقت قصير.
3: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. أحلى التحيات أنقلها لكم، راجية أن تقضوا برفقتنا وقتا مفيدا ضمن برنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إما أن تأخذ الخلاص مجانا أو لا تأخذه بتاتا، إن ثمن الخلاص قد دفع، وإذا كنت تريد دفعه مرة أخرى فأنت متأخر ب2004 سنين. هل تظن أنك تقدر أن تدفع ثمن خلاصك بلطفك القليل أو بعاداتك الجميلة أو بارتدائك ثوب التدين أو بالذهاب إلى الكنيسة مع برك الذاتي وتكبر قلبك؟ كلا، إن للخلاص سعرا آخر. لقد كلف الإبن الوحيد المملوء نعمة وحقا أن يترك عرش السماء ويسفك دمه على الصليب، والآن الخلاص هو تحت تصرف كل من يشعر بالحاجة إليه ويدرك أن حياته ملطخة بالآثام ويحتاج إلى الغفران، والشرط الوحيد للحصول عليه هو أن تريده. نعم يا أخي، إنها نعمة الله الغنية التي خلصتنا، وهي ما زالت تقول لك اليوم: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. تقول ترنيمة النعمة المشهورة ما يلي: ما أعجب النعمة لي من قلبك الكبير، من بعد ما ذقت العمى ها إنني بصير. النعمة قد وضعت خوفك في القلب، والنعمة قد حررت قلبي من الرعب. كم من تجارب رأت عيناي في الحياة، تكفي لنا نعمتك يا ربنا الإله. تعال بنا نستمع إلى مقاطع من هذه الترنيمة.

0: الأخ سهيل موسى بانتظارنا ليقدم لنا درسا جديدا في سفر الخروج، وقتا مفيدا أرجوه لكم أصدقائي في معيته.
1: يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر الخروج حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. فأهلا وسهلا بكم معي. في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب القديم 7 اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم. أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عطشوا، قام بتحلية مياه مارة، ثم خلصهم من عمليق. كل الطريق كان الله يحملهم على أجنحة النسور كما يفعل بنا اليوم. والآن على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيلة هذه الفترة، ثم يعطيهم الخيار بين النعمة والناموس، وهم للأسف سيبدلون النعمة بالناموس. لم يعطي الله الناموس أبدا كوسيلة للخلاص، لقد أعطي الناموس ليبين أننا خطاة، أعطي مؤقتا إلى أن يأتي النسل، أي الرب يسوع المسيح. بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء ابتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة، من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرف ما هو. ثم أظهروا لمدة 1500 سنة أنهم لا يقدرون على إتمام الناموس. لقد تبدلت الأمور الآن، فإن الذي قال أنا حملتكم على أجنحة النسور هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب قائلا لموسى، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية. فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار، لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضرة الله الظاهر بالنعمة بأقوال تشف عن اعتماده على أعماله التعيسة. ثم رأينا الجزء الأول من الناموس في الإصحاح 20، لقد أتت وصايا الله لتضع أمامنا مقياس الله. لم يكن ممكنا لأحد أن يتلاعب بالوصايا وينجو. كل إنسان يكرز بنعمة الله ولديه نظرة صحيحة للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز. إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا 10، فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة. إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا 10. علينا أن نحترم هذه الوصايا، كما قال المرنم في القديم، كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. نتابع اليوم تأملاتنا في الإصحاح 20، وسنجيب على السؤال الذي طرحناه في نهاية الحلقة السابقة، ما هي الشريعة أو ما هو الناموس؟ عرفها أحدهم بقوله أنها نسخ لفكر الله أو صورة طبق الأصل منه، ولكن هذا التعريف لا يصلح، لأنه لو كان كذلك فكأن الله ليس عنده سوى افعل هذا ولا تفعل ذاك. أين النعمة وأين الرحمة في ذلك؟ كلا، الناموس هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. لا يوجد أي رحمة أو نعمة في الناموس أبدا. الناموس هو تعبير عن إرادة الله. يقول المرنم في المزمور 19، ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. يتطلب الناموس كمالا من جانبك، وأنا لم أرى في حياتي أحدا استطاع أن يفي بمطالب الله ومقاييسه. نعم، يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل. وبما أن الناموس هكذا فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. وإذا كان الأمر كذلك، فإما أن لا يكون الناموس كاملاً أو لا يكون الإنسان خاطئاً. يستحيل على الخاطئ أن يحصل على الحياة بواسطة ناموس كامل. ناموس الرب أيضاً صحيح، إن مفهومنا حول الخطأ والصواب متأثر بالبيئة من حولنا وبوجود الطبيعة الساقطة فينا. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضع الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. وهذا الجيل الحالي الذي يرن نحو الحرية تراه يتشكك في مسألة الصواب. لماذا تعتبر السرقة خطأ؟ يسألون. لا مانع لديهم من أن يسرقوا، ولكن عندما يأتي الأمر إلى مسألة الإعدام فإنهم يلومون السلطات على ذلك باتخاذهم من الناموس ذريعة لا تقتل. يا لجهلهم بالناموس، لماذا يعتبر الكذب والسرقة وما إلى ذلك خطية؟ لأن الله قال ذلك. الناموس أمر رائع جدا إذا ما استطاع الإنسان أن ينفذه بحذافيره، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتمم الناموس، والسجون والقيود والشرطة والمعاملات الطائلة للحصول على قروض بنكية وغيرها من الأمور تشهد بعجز الإنسان عن إتمام الناموس. الناموس لا يفرض نفسه، الله هو الذي يفرضه بتأثير كبير. مثلا خذ قانون الجاذبية، إنه قانون مفروض عليك ولا يمكنك أن تغيره، وإذا حاولت العبث به فإنك ستسقط على رأسك. كثيرون يعتقدون أنهم باستطاعتهم كسر الوصايا العشر دون أي مشكلة. كلا يا صديقي، القانون هو القانون ولا يمكن خرقه. هذا يذكرني بطرفة قرأتها عن رجل قفز من على ناطحة سحاب، وبينما هو يهوي سأله رجل من نافذة الطابق 50 عن شعوره. أجاب الرجل: كل شيء حسن حتى الآن، لم يكن قانون الجاذبية قد عمل عمله بعد، ولكن بعد 50 طابق كان سيقول: كل شيء أصبح سيئا الآن. القانون لابد له أن يفرض يا صديقي. يقول الله في نبوة حزقيال: النفس التي تخطئ هي تموت. الناموس أو القانون يفرض نفسه بالقوة، ولا بد لخارق القانون أن يعاقب. هناك أمر آخر ينبغي أن أوضحه، وهو الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. يكشف الناموس عن ماهية الله وعن الفرق الشاسع بين الله والإنسان. سأل بولس السؤال التالي: قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ من الأفضل أن تستمع إلى الناموس يا صديقي، لأن الإنسان وزن بالموازين في الوصايا العشر فوجد ناقصا ومحتاجا. يكشف الناموس أيضا عمن هو الإنسان وعن عجزه لجسر الهوى بينه وبين الله. يخبرنا العدد 19 من الإصحاح 3 من روميا ما يلي: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. ثم يقول بولس الرسول في نفس الرسالة: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. إذن الخطأ ليس موجودا في الناموس بل فينا. الناموس مرآة كما رأينا تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام، وهذا يذكرني بالقصة الخرافية التي تعلمناها ونحن أطفال وما زالت تقص على أولادنا، عندما كانت الملكة الشريرة تنظر في المرآة وتسألها: يا مرآتي، من الأجمل في كل البلاد؟ كانت تريد أن تجيبها المرآة أنها هي الأجمل، ولكن المرآة كانت تقول الحقيقة وصرحت بوجود فتاة أخرى أجمل. واليوم يوجد الكثيرون من الناس ممن ينظرون إلى مرآة الوصايا العشر ويسألون نفس السؤال: من الأفضل؟ والمشكلة أنهم يرون أنفسهم الأفضل وأنهم قادرون على حفظ وصايا الناموس، ولكن لو تمعنوا في النظر وتركوا الجواب لمرآة الناموس لأجابت بالحقيقة. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ. مثل إنسان في غرفة مظلمة قد يكون محاطا بالأوساخ والأقذار، ولكنه لا يعرف عنها شيئا بسبب الظلام، ولكن حالما يسطع نور أشعة الشمس من إحدى نوافذ تلك الغرفة يظهر له كل شيء. فهل ضوء الشمس هو الذي أوجد تلك الأقذار؟ كلا، بل الأقذار كانت موجودة ونور الشمس كشفها. والناموس يظهر حقيقة صفات الإنسان ويثبت له أنه خاطئ. لقد أعطي الناموس ليأتي بالإنسان إلى المسيح كما رأينا، كان هو مؤدبنا ومدربنا الذي يقودنا إلى الصليب ويخبرنا بحاجتنا إلى مخلص. والآن لننظر إلى الوصايا العشر ونتمتع بها، وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. قبل كل شيء سنقرأ من الأصحاح 20 ابتداء من العدد 13.
0: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك.
1: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. يدين الله الشرك وتعدد الآلهة. لاحظ أنه لا توجد وصية ضد الإلحاد، إذ لم يكن موجودا أصلا بسبب قربهم من وقت الخليقة والإعلان عن الله. بدأ الملحدون يظهرون زمن الملك داود ونعتوا بالجهلاء. نقرأ في المزمور 53 ما يلي: قال الجاهل في قلبه ليس إله. واليوم قد يكون الملحد أستاذا كبيرا في الجامعة ويعتبر نابغة عصره، ولكن الله ينعته بالجاهل. هناك العديد من الملحدين اليوم لأن الناس غير مستعدين أن يقبلوا إعلان الله في كلمته المقدسة. قال الله للشعب: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وقد أرشد الله الشعب بهذه الطريقة لأنه في تلك الأيام كان من الصعب أن يحتفظ الإنسان بالتوازن، إذ كانت عبادة الآلهة شائعة للغاية. أما اليوم فالشائع هو ألا نعبد أي إله. المهم في هذه الآية يا صديقي أن الله يدين تعدد الآلهة. يتحدث بولس الرسول بأكثر تفصيل عن هذا الموضوع في الإصحاح الأول من رسالة روميا، ويقول ابتداء من العدد 21 ما يلي: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. قد يشعر البعض أن هذه الفقرة لا تنطبق علينا اليوم. تقول رسالة كولوسي: الطمع هو عبادة الأوثان، أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. كثيرون لا يعبدون باخوس إله الخمر عند الرومان، ولكنهم يعبدون زجاجة الخمر. هناك الملايين من مدمني المسكر في عالمنا اليوم الذين لا يدمرون حياتهم فقط بل وحياة الآخرين من حولهم. الدعاية والإعلان تأخذ حيزا كبيرا في هذا الصدد وتغسل أدمغة أعداد هائلة من البشر. جماعة أخرى من الناس تعبد أفروديت إلهة الجنس، آخرون يعبدون المال. أي شيء تكرس جل وقتك وقلبك وروحك له يصبح معبودك إلها لك. ولكن الله قال: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. النطق باسم الرب باطلا يعني التجديف، وكم هذا شائع اليوم في مجتمعاتنا. أرجوك يا أخي لا تستعمل اسم الله بالباطل لأنه مقدس. وهل ينقصك من مفردات حتى تلطخ اسم الإله العظيم؟ اللغة العربية لا سيما العامية منها تمتلئ بالكلمات التي تسيء إلى اسم الله، الحلفان واستخدام كلمات مثل اسم الله وما شاء الله وغيرها، ووضع اسم الله في ثلاثة أرباع الجملة. أذكر يوم السبت لتقدسه. لقد أعطي يوم السبت للشعب القديم بطريقة غير عادية، كان عهدا بين الله والشعب كما سنرى لاحقا في سفر الخروج. واليوم كمسيحيين نحن نحتفل بأول أيام الأسبوع، وهو يوم الأحد الذي فيه قام الرب من بين الأموات. سنحكي عن هذا لاحقا. نأتي الآن إلى القسم الثاني من الوصايا العشر، والذي يحكي عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتبدأ في البيت: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. سنتحدث أكثر فيما بعد عن هذه الوصية. تقول الوصية السادسة: لا تقتل. تستخدم هذه الآية من قبل الكثيرين الذين يعارضون حربا معينة. يقول بعض الشباب: لا تقتل، إذن لا يجب أن تصير جنديا. هذه الوصية لم تعطى لأمة بل للأفراد. لا يجب على الإنسان أن يقتل إنسانا آخر. لا علاقة لهذه الآية بخدمة الجندي أو بتنفيذ حكم الإعدام. للأمة سلطة خاصة لأخذ حياة الإنسان حماية لحياة الإنسان. هذه الوصية إذن موجهة للفرد وتتحدث عن جريمة القتل التي استخدمها الرب ليصف غضبنا على أخينا. الوصية السابعة: لا تزني. ونحن اليوم نعيش في قلب ثورة جنسية عارمة، وما زال الجنس خطية إذا مورس خارج إطار العلاقة الزوجية. قد نظن أن هذه الوصية تغيرت اليوم بسبب التطور الذي أحرزه الإنسان، ولكن مبادئ الله لا تتغير أبدا يا صديقي، وما زالت هذه الوصية قائمة ونافعة للإنسان اليوم. ثامنا: لا تسرق. النقطة التي أريد أن أوضحها هنا هي التالية: إذا كان بإمكانك أن تزني، فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة، إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لا تشهد على قريبك شهادة زور، هذا يعتبر كذبا. لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. الطمع كما قلنا سابقا هو عبادة أوثان. سيكون لنا فرصة للاطلاع على الوصايا العشر أيضا لاحقا. إلى اللقاء والرب معكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

يرش الحبايب بالورد والريحان. آويها محلها الأبيض لا يقع غصن البان. آويها قولوا ما شاء الله شمس وقمر طلوه.